وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك.

قوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت عليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وصحبه وعلى سائر الأنبياء والصالحين إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلماتك التامات ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا ولأحبابنا عبدا وللمسلمين كل ذنب وتستر لنا كل عيب وتكشف عنا كل كرب وتصرف وترفع عنا كل بلاء وتعافينا من كل محنة وفتنة وشدة في الدارين وتقضي لنا كل حاجة فيهما يا من هو الله الذي لا إله إلا هو يا عالم الغيب والشهادة سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. أسألك باسمك الأعلى الأعلى.

يا رشيد يا صبور، صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله، وارحمنا والمسلمين، واحفظنا والمسلمين، وانصرنا والمسلمين، وفرج عنا والمسلمين، وعجل بهلاك أعداء الدين، وهب لنا ولأحبابنا في هذه الساعة وفي كل حين أبدا ما أبدل عبادك الصالحين، في كل حين أبدا ما العافية التامة في الدارين، وافتح علينا فتوح العارفين، واغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، بفضلك عمن سواك، واهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئا لا أصرف عنا سيئا.

واكفنا كله دون الجنة وارزقنا أحبابنا أبدا سعادة الدارين. اللهم يا سابق الفوض ويا سامع الصوت ويا كاس النظام الأحمر بشرها بعد الموت، صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وجعلنا وللمسلمين من كل هم فرجا من كل ضيق مخرجا، وارزقنا من حيث لا نحتسب، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذو القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. أجز لنا رحمة من عندك نسعد بها في الدنيا والآخرة، وتقضي لنا كل حاجة فيهما وللمسلمين، وتهب لنا بها موت لمحبوبين، وترزقنا بها كمال المعرفة والمحبة والهدى والتوفيق والتقى والعفاف والعافية والغنى والرضا واليقين، وتجمع لنا بها بين خيرات الدنيا والدين مع كمال السلامة من الفتن والمحن ومن كل شر وغفلة وكرب وضر وذنب وعيب وسحر وعين. اللهم إنا نسألك لنا ولأحبابنا عبدا وللمسلمين لا يوم الدين في كل لحظة أبدا من خير ما أسألك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبادك الصالحون، وأنا أعوذ بك مما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبادك الصالحون، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم هب لنا ولهم كل خير عاجل وآجل ظاهر وباطن، حاط بعلمك في الدين والدنيا والآخرة، واصرف وارفع عنا وعنهم كل سوء عاجل وآجل ظاهرا وباطنا، حاط بعلمك في الدين والدنيا والآخرة.

ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا منصرنا على القوم الكافرين، آمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. أمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انقلنا والمسلمين من الشقاء إلى السعادة، ومن النار إلى الجنة، ومن العذاب إلى الرحمة، ومن الذنوب إلى المغفرة، ومن الإساءة إلى الإحسان، ومن الخوف إلى الأمان، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الذل إلى العز، ومن الإهانة إلى الكرامة، ومن الضيق إلى السعة، ومن الشر إلى الخير، ومن العسر إلى اليسر، ومن الإدبار إلى الإقبال، ومن السقم إلى الصحة، ومن السخط إلى الرضا، ومن الغفلة إلى الإنابة، ومن الفترة إلى الاجتهاد، ومن الخذلان إلى التوفيق، ومن البدعة إلى السنة، ومن الجور إلى العدل. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا، وعلى الدنيا بالتقوى، وعلى التقوى بالعمل، وعلى العمل بالتوفيق، وعلى جميع ذلك بلطفك المفضي إلى رضاك المنهي إلى جنتك المصحوب بالنظر إلى وجهك الكريم. يا الله يا الله يا الله، يا رباه يا رباه يا رباه، يا غوثاه يا غوثاه يا غوثاه، يا أكرم الأكرمين أمين، يا رحمن يا رحيم، يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال، وصدق التوكل عليك، وحسن الظن بك، والغنية عمن سواك يا إلهي، يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين. أسألك تألها بك واستغراقا فيك، ولطفا شاملا من لدنك، ورزقا واسعا هنيئا مريئا، وسنا طويلا، وعملا صالحا في الإيمان واليقين، وملازمة في الحق والدين، وعزا وشرفا يبقى ويتأبد، لا شبه تكبر ولا عتون ولا فساد، إنك سميع قريب. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. إلهي نسألك بالاسم الأعظم والجاه المصطفى، فرج علينا يا الله. إلهي نسألك بالاسم الأعظم، فرج علينا يا الله. بسم الله مولانا ابتدينا، ونحمده على نعمه وفينا يا الله، توسلنا به في كل أمر غياث الخلق رب العالمين، وبالأسماء ما وردت من الصين وما في الغيب مخزون مصونا يا الله، بكل كتاب أنزله تعالى وقرآن شفاء للمؤمنين يا الله، وبالهادي توسلنا ولدنا والمرسلين يا الله، وآلهم ما الأصحاب جمعا توسلنا، وكل التابعين يا الله، بكل طواف الأملاك ندعو بما في غيب ربي أجمعين، وبالعلماء بأمر الله يطرا، وكل الأولياء والصالحين يا الله، خص بهما من قطب حقا وجه الدين تاج العارفين، رقى فلد التمكين برقى، وقد جمع الشريعة واليقين يا الله، وذكر العيدروس القطب أجنى عن قلب الصدى للصادقين يا الله، عفيف الدين محي الدين حقا له تحكيمنا به اقتدينا، ولا ننسى كمال الدين سعدا عظيم الحال تاج العابدين يا الله، وناظمها أبا بكر إماما حباه له جاه مكينا، بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يعم الحاضرين يا الله، ولطف شامل ودوام ستر وغفران لكل المذنبين، ونختمها بتحصين عظيم بحول الله لا يقدر علينا يا الله، وستر الله مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، ونختم بالصلاة على محمد إمام الكل خير الشافعين يا الله، يا عالم السر منا لا تترك الستر عنا كلنا حيث كنا يا الله، يا عالم السر منا لا تترك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا الله، يا عالم السر منا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا الله، يا ربي يا عالم الحال لك وجهت الأمال، فامنن علينا بالإقبال وكلنا أصلح البال يا الله، يا ربي يا رب الأرباب، عبدك فقيرك على الباب مستدركا بعد ما مال يا الله، يا واسع الجود جودك، الخير خيرك وعندك فوق الذي رام، عبدك فادرك برحمتك في الحال يا الله، يا موجد الخلق ضرا
أسألك أسبال السترة على القبائح والأخطال يا الله، يا من يرى سر قلبي حسبي اطلاعك حسبي، فامحو بعفوك ذنبي واصلح قصودي والأعمال. ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي، صدقا وأقصى مرادي رضاك والدام الحال. يا الله يا ربي يا ربي إني أسألك العفو عني كظني يا مالك الملك يا والي. يا الله أشكو إليك وأبكي من شوم ظلمي وإفكي وسوء فعلي وتركي وشهوة القيل والقال. يا الله وحب دنيا ذميمة عقيمة بها البلايا مقيمة وحشو أفات واشغال. يا الله يا ويح نفسي الغوية عن السبيل السوية، أضحت تروج علي وقصدها الجاه والمال. يا رب قد غالبتني وبالأمان سبتني، وفي الحظوظ كبتني وقيدتني بالأقبال. يا الله قد استعنتك ربي على مداواة قلبي كربي، فانظر إلى الغم ينجال. يا الله قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحل عقدة كربي، فانظر إلى الغم ينجال. يا الله قد استعنتك ربي قلبي وحل عقدة كربي، فانظر إلى الغم ينجال. يا الله يا ربي يا خير كافي، أحلل علينا العوافي فليس جيدا مخافي، عليك تفصيل وجمال. يا ربي عبدك ببابك يخشى لي مع عذابك ويرتجي لي ثوابك وقيد رحمتك الطال. يا الله وقد أتاك بعذره وفقره فاهزم بيسرك عسره بمحض جودك والإفضال. يا الله وامنن عليه بتوبة تغسله من كل حوبة، واعصمه من شر أوبة لكل ما عنه قد حال. فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي، عذوت عن ضرب الأمثال. جودك وبضلك وبرك يرجى وبطشك وقهرك، يخشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك والإجلال. يا الله يا ربي أنت نصيري كل خيري، واجعل جنانك مصيري واختم بالإيمان الأجال. يا الله وصلي في كل حالة على مزيل الضلالة وسأل محمد الهادي الدال. يا الله والحمد لله شكرا على نعمه تترى، نحمد سرا وجهرا ولا صال. يا الله يا

إيمان بذنب رهين. واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واشف لكل القروب واكفي هذا المؤذين يا الله واختم بأحسن ختام. انصرام وحن حين الحمام وزاد رجح الجبين يا الله ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام نعم الكرام والصحب والتابعين يا الله ربي إني هذا الصفات العليا قائم بالبنى أريد عطيا يا الله تحت باب الرجاء وقفت بذلي بالقصد قبل المنية يا الله والرسول الكريم باب رجائي فهو غوثي وغوث كل البرية يا الله فأغثني به وبلغ فؤادي من أمنية يا الله واجمع الشمل في سرور ونور وابتهاج بطلعة الهاشمية يا الله مع صدق الإقبال في كل أمر قد قصدنا والصدق في كل نية ربي فاسلك بنا سبيل رجال سلكوا في التقى طريقا سويا يا الله واهدنا ربنا لما قد هديت السادة العارفين أهل المزية يا الله بحكم الذوق في فهم سر معنى المعية يا الله واحفظ القلب أن يلم به الشيطان والنفس والهوى والدنية يا الله قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري يا الله فلهذا السر أدعو في يساري وعساري أنا عبد صار فخري.

يا الله وبما قد حل قلبي من هموم واشتغال فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي يا الله يا كريم الوجد قدني قبل أن يفنى الصبار يا الله قد كفاني علم ربي واختياري يا الله يا سريع الغوث غوثا منك يدركني سريعا يا الله يا زم العسرى ويأتي بالذي أرجو جميعا يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا يا الله قد تحققت بعجزي وخضوعي وانكساري يا الله قد كفاني علم ربي واختياري يا الله لم أزل بالباب واقف فارحما ربي وقوفي يا الله وبوادي الفضل عاقف فأدم ربي عقوفي ولحسن الظن لازم فهو خلي وحليبي يا الله وأنيسي وجنيسي طول ليلي ونهاري يا الله قد كفاني واختياري يا الله حاجة في النفس يا رب اقضيها يا خير قاضي يا الله وارع سري وقلبي من لظاها والشواضي في سرور وحبور وإذا ما كنت راضي يا الله فالهنا والبسط حالي وشعاري ودداري يا الله قد كفاني علم ربي

بها يا الله بها يا الله بحسن. يا حافظ احفظنا وثبتنا ما للثبات، واغفر لنا ما تعلم وهب لنا كل الهبات. يا الله بدل ذنوبنا حسنات حتى التابعات. يا الله سمعنا وأطعنا الصالحات، وآتنا يا ربنا في ذه الأخرى حسنات، وأعطنا حسن اليقين مع كمال العافية الدائم، وأصلح ما فسد وارفع لكل المذ كالهداية والعناية والنعائم سابقات، وما تشاء كان فانظر بالعيون الراحمات، ومن الإله بالقبول لأعمالنا ندخل مع طه وآله في الصفوف الأولات، ندخل مع طه وآله في الصفوف الأولات، ندخل مع طه وآله في الصفوف معهم وفيهم دائما في الدار ذي والآخرات. واغفر لناظما وللقارين هم والقاريات، ومن سمع ونشر وكاتبين وكاتبات، وفق أمة أحمد وذي واصلح للنيات، عليه صلى الله وسلم عدد ذر الكائنات، وآله كل الأنبياء والصالحين والصالحات في كل لحظة أبدا على عداد اللحظات. والحمد لله كما يحب بعد النعمات عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلمات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا قوي اللطف، الصل يا حليم لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك ألا، يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمنا يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج للبيان والتفسير، حاجاتنا كثير وأنت عالم بها.

بعونك. اللهم بحق سيدنا محمد حرسنا بعينك التي لا تنام، وقلبنا بكنفك الذي لا يرام، ورحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وانت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه. ذات كلمات يا اللهم إنا نسألك سعادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعادة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي، عجل بقوتي وسخر الأرض.

وكل طاق الماردي معاندي بحق سر طاسمهم. يا الله استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت اتوب اليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت اتوب اليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت اتوب اليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت اتوب اليه ربي اغفر لي. والرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت اتوب اليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت اتوب اليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت اتوب اليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت اتوب اليه ربي اغفر لي. الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت اتوب اليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت اتوب اليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت اتوب اليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت اتوب اليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت اتوب اليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت اتوب اليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت اتوب اليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت اتوب اليه ربي اغفر لي. الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت اتوب اليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت اتوب اليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت اتوب اليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت اتوب اليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت اتوب اليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت اتوب اليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت اتوب اليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت اتوب اليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت اتوب اليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت اتوب اليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت اتوب اليه ربي اغفر لي.

0: هذا كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر.

0: هما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله.

بحمده سبحان الله العظيم صار الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صار الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صار الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صار الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم.

بحمده سبحان الله العظيم صار الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صار الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صار الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صار الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صار الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صار الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صار الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صار الله سبحان الله بحمده سبحان الله.

بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي، وتجمع بها شملي، وتلم بها شعثي، وترد بها ألفتي، وتصلح بها

وتعصمني بها من كل سوء. اللهم إني أسألك إيمانا دائما يباشر قلبي، وأسألك يقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته علي، ورضني بما قسمته لي. اللهم أعطني إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء، والفوز عند اللقاء، ومنازل الشهداء، وعيش السعداء.

وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفين لك بالعهود، إنك

من لبس المجد وتكرم به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي القدرة والكرم، سبحان

القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح

وتحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا.

أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنه.

الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.

Allahu akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

بسم الله الرحمن الرحيم حميم الكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيفرق كل أمر حكيم ومن عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض ما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم سلطان مبين وإن لم تؤمنوا بربي وإني عدت بربي وبربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين لقد نجينا بني إسرائيل من عذاب المهين ومن فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء يقولون إن هي لمدتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير وقوم تبعين والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهم إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون الله أكبر سمع الله لمن حمده من السماوات من الأرض الله أكبر

وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهم إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل تغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في جنة المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم ربهم عذاب الجحيم ووقاهم عذاب الجحيم كل وشبه نيام بما كنتم تعملون فضلا من ربك ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك والفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون الله أكبر سمع الله لمن حمده

ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يهز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم عافنا وطوبنا احفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا اياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم اصلحنا واصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم لا تهلكنا اهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم اسكن الغيث والرحمه مع اللطف والعبد والبركه ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الاذى والغلاء والبلاء والقحط والحمى والجذب والجور والظلمه وجميع انواع الفتن والمحن والامراض والاسقام والشده والزيغ والضلال والزلازل والريح والجهل والبلاء ما ظهر منها وما بطن. وانج المستضعفين والمكروبين المظلومين من المسلمين وكلاهم وصنهم وتولهم ورعهم والهمهم بجدهم وفقنا المتعب وترضى والطب بنا وبهم فيما يجري به القضاء واصرف وادفع وابعد وازل عنا عنهم شر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين والمفسدين والعينين والزاهدين عاجلا في عافيه وسلامه برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد بن امي اله وصحبه وسلم. الله اكبر. الله اكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام عليك السلام عليك السلام فحينا بنا السلام وصلنا بنا عندك دارك دار السلام تبارك دار بنا دار دار جلال كرم اللهم لا مانع الماضي دار الماضي لا مانع دار الراد دار المقدي دار يوم بارك ديمك الجد. اللهم ربي عنا على ذكره وشكره وشكره لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحييه
1: على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحييه ويميته على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك

شريك لا له الملك ولا الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك ولا الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك ولا الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك ولا الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. وإليه النشور ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه رضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته.

اللهم صل وسلم على سيدنا.

0: الحمد لله رب العالمين.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله.

إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله.

رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

0: محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن وقد كان. أقدم إليك بين يدي ذلك كله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديه وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به

أولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونحن نشهد بما شهد الله به ونشهد الله على ذلك ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة، نسأله حفظها حتى يتوفانا عليها. إن الدين عند الله الإسلام، قل اللهم مالك الملك، اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطي من

يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليما لا يعجل صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجينا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام وكنفنا بكنفك الذي لا

محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه، زينة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، بركة في العمر، صحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه، ورضا نفسه، وزينة عرشه، ومداد كلماته.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم، وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض، وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر،
ستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ

عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم، يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو.

حياتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه زينة عرشه مداد كلماته، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته، سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته، سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه وزينة عرشه مداد كلماته، سبحان الله العظيم وبحمده ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته، سبحان الله عدد ما خلق في السماء.

0: إلا الله عدد ما خلق في الأرض، لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك، لا إله إلا الله عدد ما هو خالق، الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما هو خالق، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته.
1: ارفعنا على مراتب ذكر الشكر حسن بعد ورزقنا كمال التمكين بالذكر الشكر حسن بعد بخير لطف وعافيه.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه. الفاتحه.
1: هذا الدرجات المنتقل الحمد لله حسين بن سالم الحبشي فعله المراتب والدرجات معنا بفعل الجنات خلوف فينا وفي الامور بخير خلاف ان الله جعلك بالروضه من رياض الجنه والملائكه وقاتل الجنه. وأن الله يتقبل جميع حسنات الله يقول حسنا ما يتجاوز جميع سيئات يبدل كل سيئة إلى حسنة من صلاة بارك في أولاده وفعل صفاته وقربته بركة تامة كما يصيبهم خير مسار رجالهم في الأخيار. وأن الله يجعل مستقر روحه في الفردوس الأعلى ورفقه بنبي المصدقين بشر روحه بأسنى وأجل وأعلى وأعظم بشر بأرواح محبوبين مقربين إليه وإلى حضرة النبي محمد.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. ومن كتاب كشف الغمة للإمام عبد الوهاب الشعراني، نفعنا الله بعلومه وبعلومكم في الدارين. قال: باب الحوالة والضمان وآداب المطالبة والقضاء وبيان شدة الدين في الدنيا والآخرة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مطل الغني ظلم، وإذا أحيل أحدكم على ملء فليحتل وليتبعه. وكان سيدنا علي رضي الله عنه يقول: من مطله المحال عليه لا يرجع على صاحبه إلا أن يفلس أو يموت. وكان صلى الله عليه وسلم يحث على وفاء الدين ويشدد في أمره ويقول: من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله تعالى. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من حمل من أمتي دينا ثم جهد في قضائه ثم مات قبل أن يقضيه فأنا وليه، ومن مات وهو لا ينوي قضاءه فذلك الذي يؤخذ من حسناته ليس يومئذ دينار ولا درهم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لو قتل رجل في سبيل الله ثم عاش ثم قتل ثم عاد ثم قتل وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضي دينه. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول كثيرا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن رجل من بني إسرائيل احتاج فسأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، فقال: ائتني بالشهداء أشهدهم، فقال: كفى بالله شهيدا، قال: فأتني بالكفيل، فقال: كفى بالله كفيلا، قال: صدقت، فدفعها إليه إلى أجل مسمى، فخرج في البحر فقضى حاجته، ثم التمس مركبا يركبه يقدم عليه للأجل الذي أجله، فلم يجد مركبا فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه، ثم زجج موضعها ثم أتى بها إلى البحر فقال: اللهم إنك تعلم أني تسلفت فلانا 1000 دينار فسألني كفيلا، فقلت: كفى بالله كفيلا، فرضي بك، وسألني شهيدا فقلت: كفى بالله شهيدا، فرضي بك، وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني استودعتكها فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده. فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فإذا الخشبة التي فيها المال، فأخذها لأهله حطبا، فلما نشرها وجد المال والصحيفة. ثم قدم الذي كان أسلفه وأتى بال1000 دينار فقال: والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي جئتك فيه. قال: فإن الله عز وجل قد أدى عنك الذي بعثته في الخشبة، فانصرف بال1000 دينار راشدا. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من أدان دينا وهو ينوي
1: من ادان دينا.
2: وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من ادان دينا وهو ينوي ألا يؤديه إلى صاحبه فهو سارق. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: أعظم الذنوب عند الله أن يلقاه بها عبد بعد الكبائر التي نهى الله عنها، أن يموت الرجل وعليه دين لا يدع له قضاء. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضي عنه وتقدم في أوائل البيع قوله صلى الله عليه وسلم: الشهيد يغفر له كل ذنب إلا الدين. وفي رواية: حتى الدين. وفي رواية: شهيد البحر يغفر له كل ذنب حتى الدين، وشهيد البر يغفر له كل ذنب إلا الدين. وكان صلى الله عليه وسلم
1: اللهم صل أفضل
3: صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
1: عدد
3: معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون واغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
1: الحمد لله مكرمنا بالشريعة وبيانها على لسان عبده المصطفى محمد، من جمع فيه الحسنى جميعه، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل متابعته من أهل المراتب الرفيعة، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الذين جعلهم الله لعباده المؤمنين في دلالتهم عليه حصونا منيعا، وعلى آبائهم وإخوانهم وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى ملائكة الله المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويتحدث الشيخ عليه رحمة الله عن الحوالة، وهي نقل الدين من ذمة إلى ذمة، وقد جاء ذلك في السنة المطهرة وعليه إجماع الفقهاء في جواز أن يحول صاحب الدين الذي عليه دين، يحول الذي له الدين إلى رجل آخر عليه دين للأول فيتحول إليه فيطالبه بقضاء دين مقابل ذلك. ويقول كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول مطل الغني ظلم، وهو أن يؤخر قضاء الدين الذي عليه بعد حلول الأجل، فيماطل ويسوف ويراوغ ويؤخر، فيكون هذا من جملة الظلم. مطلب هو قادر على أن يؤدي ومع ذلك يماطل، هو غني يستطيع أن يؤدي الدين ويماطل ويؤخره، فهذا من الظلم. بعد حلول الدين وحضور وقته يجب أن يبادر وأن يسارع إلى أداء الدين الذي عليه ما دام قادرا على ذلك. فمهما أبطأ وتراخى وراوغ فهو ظالم، فيعد من الظالمين عند الله تبارك وتعالى. ثم قال وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل وليتبعه وفي لفظ وليتبعه. وهكذا جاء الأمر بأنه إذا أحال من عليه الدين صاحبه الذي له الدين على واحد آخر، والآخر عليه دين للأول وهو مليء، يعني ذو سعة في الرزق، ذو غنى يستطيع أن يؤدي، فليتبعه. قال الحنابلة للوجوب، الأمر وجوب واجب عليه إذا حوله على واحد. وقال جمهور الفقهاء للندب، إذا أحاله على مليء غير غير غير ذي شبهة في ماله فيسن له أن يقبل، يقول مرحبا خلاص. وإن لم يقبل قال الدين حقي عندك وما بتحول على فلان ولا فلتان، هات ديني أنت، فيجوز له ذلك. قال الحنابلة إذا قد حاله على ملي وجب عليه أن يتحول لظاهر الأمر في الحديث. وكان يقول من مطله المحال عليه لا يرجع على صاحبه المحيل الذي حاله إلا أن يفلس أو يموت المحال عليه، ما دام ملي وقادر فيلزمه حتى يسلم الدين. إذن فالمماطلات منهي عنها في الشرع المصون، وشان الدين أيضا كبير وعظيم، وهو شين الدين إذا لم يكن لضرورة ولا لمصلحة عامة. وأكدا على أنه لا يستلف المؤمن ولا يتدين شيء إلا وهو صادق في الحرص على رده وأدائه وقضائه بكل ما يملك، ومن لم يفعل ذلك فهو سارق والعياذ بالله تبارك وتعالى. إذا أراد يأخذ الدين يقول بعد ذلك هل بن ماطلهم إلى أن نتخلص منهم ونترك، فهذا من بداية الأمر سارق وآخذ حرام والعياذ بالله تبارك وتعالى. ويكون عند الله من جملة من أخذ المال بالباطل. ثم شدد على من يريد إتلاف أموال الناس يأخذها ويتدين من ذا ويتدين من ذا ويتدين من ذا ويريد ولا عنده نية الوفاء ولا قضاء. ومن حمل من أمتي دين من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله تعالى. والعياذ بالله كما جاء في رواية البخاري أتلفه الله تعالى، وهو أيضا عند ابن ماجه وغيرهما نعوذ بالله تعالى، وهو كذلك في مسند الإمام أحمد بن حنبل من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله تعالى، عرضه للهلاك دنيا وآخرة والعياذ بالله تعالى لسوء نيته ومقصده في أخذ أموال الناس. فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم. وتقدم معنا أنه من حلف على مال يستحل يمينا يستحل بمال امرئ بغير حق أدخله الله النار. قال ولو كان يسيرا، قال ولو قضيبا من أراك، حتى باليمين الكذبة أخذ قضيب من أراك ما يستحقه فيستحق دخول النار بسبب ذلك والعياذ بالله تبارك وتعالى. فالأمر شديد لمن أدرك. فالدماء والأموال والأعراض والما يقضى به بين الخلائق يوم القيامة. وكان يقول من حمل من أمتي دينا ثم جهد في قضائه ثم مات قبل أن يقضيه فأنا وليه. وهذا كان في آخر الأمر منه أنه صلى الله عليه وسلم لما وسع الله عليه وصارت تأتيه يأتيه الفي والخراج، فكان يتولى قضاء دين المدينين من مات منهم وهو مديون، ومن مات وهو لا ينمي قضاءه فذلك الذي يؤخذ من حسناته ليس يومئذ دينار ولا درهم. فبنيته أن لا يقضي ولو قضى عنه ورثته ولده من بعده فهو بهذه النية يؤخذ من حسناته مقابل الله. وفي بعض الآثار أنه يؤخذ مقابل الدانق ثواب 70 فريضة مقبولة. دانق فلس ما هو درهم، دانق منين يجيب صلوات مقبولة وبكم يبقى عنده؟ أمر خطير. من كانت عنده لأخيه مظلمة فليستحله اليوم قبل أن يأتي يوم لا دينار فيه ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات. وكان صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده يحلب بالله لو قتل رجل في سبيل الله أول قتلة ثم أحياه الله عاش ثم قتل ثم عاد ثالث مرة إلى الدنيا ثم قتل 3 شهادات سبيل الله وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضي دينه. كما روى الإمام النسائي في السنة الكبرى والربيع في مسنده يقول لو استشهد أول مرة وعاد الحياة واستشهد ثاني مرة وعاد الحياة واستشهد ثالث مرة وعليه دين لا يمكن من دخول الجنة حتى يقضى دينه. وكما جاء في الحديث أنه جاءه رجل يريد الجهاد قال صلى الله عليه وسلم قال لرسول يا رسول الله إذا أنا مت مقبلا غير مدبر في سبيل الله قاتلت وتكون يغفر لي كل ذنب يغفر للشهيد كل ذنب؟ قال نعم. قام فلما قام يمشي قال ردوه علي قال إلا الدين. قال إلا الدين، فإنه جبريل أتاني وقال لي إلا الدين. فهذا حقوق الخلق شأنها كبير وعظيم، ولهذا حذر منها الصادقون مع الله تبارك وتعالى واحتاطوا لأنفسهم في ذلك احتياطا كبيرا. وفي شأن هذه الحوالة إذا تمت فهي تتكون من من من من محيل وهو الذي عليه الدين.
4: ومن محال، وهو الدائن الذي له الدين، ومن محال عليه، وقد يقال له أيضا حويل، وهو الذي التزم لأحد الآخرين بدينه على الثاني، ومحال به وهو الدين نفسه. إذن فلا بد من مراعاة الشروط المتعلقة بكل من هذه الأركان التي يتكون منها الحوالة. وجاء أيضا في الحديث الروايات التي أشار إلى بعضها عندنا، من إذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع، وفي لفظ يقول فليتبع، أخذوا من قول فاتباع بالمعروف، ولكن نقلوا عن الخطابي أن الوارد في الرواية فليتبع بالتخفيف. وفي الرواية عند الطبراني من أحيل على ملي فليتبع، وفي عند الإمام أحمد بن شيبة من أحيل على ملين فليحتل يتحول عليه. أيوة. فقلنا أن الفقهاء أيضا أجمعوا على جواز هذه الحوالة. وبعد ذلك هل هي تعد بيع دين بالدين؟ وبيع دين بالدين ممنوع، وهل هذا مستثنى؟ قال يرى بعض الحنفية وكذلك الأصح عند الشافعية أن الحوالة مستثنى من بيع الدين بالدين، وأنه يجوز في هذه الحالة بتخصيصه صلى الله عليه وصحبه وسلم. وكما يقوله ابن رشد من المالكية أن الحوالة مستثناة من بيع الدين بالدين، وهكذا. أما الحنابلة يقولون أن الحوالة عقد إرفاق منفرد بنفسه، ليس محمول على غيره، وليست بيعان حتى لا يكون بيع الدين بالدين، ولكنه عقد مستقل شرع للإرفاق من نفس. هكذا فيما يتعلق قولهم هل هو بيع أو غير بيع. فالجمهور قالوا أنه بيع ولكن مستثنى من تحريم بيع الدين بالدين، فيكون لها صيغة ومحيل ومحال ومحال عليه ومحال به. فلا، الجمهور جعلوا هذه الأشياء أركانا، والحنفية عندهم الصيغة هي الركن وحدها. فيشترطوا في الصيغة لتوفر الإيجاب والقبول أو ما في معناهما، وفي المحيل أن يكون أهلا للعقد، يكون عاقل بالغ، ما تصح حوالة صبي ولا من لا يعقل، وكذلك رضا المحيل فلا تصح مع الإكراه. فشرط رضا المحيل هو كذلك عند المالكية والشافعية. وبعد ذلك يكون أيضا المحال أهلا للعقد كما هو شرط المحيل. وقد سمعت أن الحنفية قالوا يجب على المحال أن يقبل الحوالة، ولابد من وقبل ذلك تكون في المجلس نفسه، فهذه شروط الحوالة. يذكر لنا صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قصة هذا الرجل الصالح مع الرجل الصالح، وذلك أنه كان اثنان، واحد من قرية بعيدة وواحد في المدينة، بين هذه القرية والمدينة بحر، إنما يؤتى إليه بواسطة السفن. فاحتاج فسأل بعض بني إسرائيل يسلف 1000 دينار، فهو عنده مبلغ كبير، قال ائتني بالشهداء أشهدهم، قال كفى بالله شهيدا، قال كفى بالله شهيد، ائتني بكفيل يكفل عليك، قال له كفى بالله كفيلا، قال كفى بالله كفيل، خلاص صدقت، خذ 1000 دينار. وأعطاه 1000 دينار إلى اليوم الفلاني، أجل مسمى في اليوم الفلاني تحضرها لي، قال مرحبا. خرج وقضى حاجته، فبعدين جاء وقت أداء الدين، حمل 1000 دينار من أجل يؤديها لصاحبها، يبحث عن مركب يركبه في زورق، في سفينة ولا شيء، قال الآن بيحل موعد الأجل. فلما لم يجد شيء مركبا أخذ خشبة نقرها وأدخل 1000 دينار وسطها، وكتب فيها صحيفة إلى صاحبه، بعدين حط عليها خشبة أخرى، زجج موضعها وجابها إلى البحر. 1000 دينار حطها وسط البحر من حرصه على أن يؤدي ما في ذمته وأن يبرأ وأن لا يؤخر عن الموعد الذي وعد به الرجل. فهؤلاء أهل صدق مع الله وأهل صلاح. فقال لما بيرميها في البحر، اللهم إنك تعلم أني سلفت فلان فلان بن فلان 1000 دينار، سألني كفيلا قلت كفى بالله كفيل رضيبك، سألني شهيدا قلت كفى بالله رضيبك، وإني جهدت أن أجد مركبا مشان أبلغ إليه في الموعد الذي وعدته، أبعد إليه الذي له فلم أقدر، وإني استودعتك ورمى بها في البحر. ما كان اليوم الموعود فيه الرجال أن يجي، حرك الله خاطره يخرج عند البحر، يقول ربما تجي اليوم السفينة فيها الرجال صاحبنا اللي شال مني 1000 دينار، وهذا اليوم مو يوم الوفاء. مع ذلك بقي الرجل ينتظر مركب آخر من ما اكتفى بهذا الذي أرسله في الخشبة، وجمع 1000 أخرى بيردها إلى صاحبها. خرج الرجل الذي له الدين ينتظر، يمكن اليوم يجي صاحبه على شوف، ولا سفينة ولا شحد أقبل، فوقع نظره على الخشبة، قال إيش هذا اللي في البحر يمشي؟ أما يقع الخشبة قال بناخذها لتكون حطب عندنا في البيت. أخذ الخشبة، ما حصلها عليها تسمير فيها، فتح حصل 1000 دينار والخط من صاحبه، لم يمس ما ولم يمتحي من البحر. الله، كيف هذا وصل الله حقه؟ رجل صادق مخلص. فأخذ 1000 دينار حقه والخشبة حطب. بعد ذلك وصل الرجال، قال فإذا الخشبة للمال فأخذها لها لحضرها، من أشرها وجد المال والسيف، ثم قدم الذي كان أسلفه وأتى بال1000 دينار، قل سامحنا ما زلت جاهد من يوم الوعد حقك في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي جئتك في هذا الآن. قال إيش؟ إن الله عز وجل قد أدى عنك الذي بعته في الخشبة. قال ها؟ قال أيوة، وصل وأنا قد أخذته وعندي، روح انصرف بال1000 دينار راشدا. قال الله، فكل منهم كان صادق وكان مخلص. وإنما يذكر للنبي مثل هذه القصة في بني إسرائيل لتكون في أمته أمثالهم، وليكون أحسن منهم في هذه الأمة، يحثنا صلى الله عليه وسلم على الرقي، الرقي والسمو في التعامل، وأن نكون مثل هؤلاء في طيب مقاصدهم ونواياهم وإخلاصهم وصدقهم، صلى الله عليه وصحبه وسلم. ويقول: من ادان دينا وهو ينوي أن لا يؤديه إلى صاحبه فهو سارق، والعياذ بالله تبارك وتعالى، كما رواه الإمام الشافعي في مسنده وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق وغيره. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: أعظم الذنوب عند الله أن يلقاه بعبد بعد الكبائر التي نهى الله عنها أن يموت الرجل وعليه دين لا يدع له قضاء. هكذا في رواية الإمام أحمد وأبي داود والروياني، يقول: من أكبر الكبائر عند الله، من أعظم الذنوب بعد الكبائر. وكان يقول: نفس المؤمن معلقة، يعني روحه في البرزخ معلقة بدينه حتى يقضى عنه، فلا يسمح له أن يلقى أحد من أرواح الأموات، ولا يسمح له من يزوره حتى يقضى دينه. والشهيد يغفر له كل ذنب إلا الدين. وبرواية حد الدين، كيف برواية شهيد البحر يغفر له كل ذنب بعد الدين، ومعنى يغفر له أن الله تبارك وتعالى يرضي الدين الذي له حق الدين، يرضي عنه في القيامة ويتولى القضاء عنه سبحانه وتعالى. وإلا ما يفوت حق أبدا، لابد يصل إلى أصحابه. وشهيد البحر يغفر له كل ذنب إلا الدين. ولهذا قالوا أن لكون دعاء صلى الله عليه وسلم مستجاب، ما كان يصلي على ميت مات ولم يترك وفاء للدين. يقول: صلوا على صاحبكم، كما يأتي معنا حديث أبو قتادة بذلك. فلما يسر الله الأمور قال: من مات وله مال فلورثته، ومن مات وعليه دين فعلي وإلي. وكان يقضي الدين عن المدينين ثم يصلي عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رزقنا الله الاستقامة على المنهاج والدخول في دوائر أهل الصدق مع الحق وأهل الوفاء وأهل الأمانة وأهل إخلاص القصد والنية وأهل صفاء الباطن والطوية. ثبتنا على الطريقة المرضية، وأعاذنا من وسوسة إبليس وكيد النفس والهوى والشياطين وكيد الدنيا، وجعلنا في حصنه الحصين وحزن المتين في عبودية له تامة، مقتدين بحبيبه صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله في جميع شؤوننا الخاصة والعامة. واختمنا بأكمل حسنه راض عنا في خير ولطف وعافية، وإلى حضرة النبي محمد.
3: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. اللهم صل وسلم.
5: بسم الله الرحمن
6: الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشر مغفرة وأجر كريم، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين، قالوا إنا اطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم، قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، المرسلين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قوم من بعد من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيه من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهما فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها بما تنبت الأرض ومن أنفسهم مما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزق

الذين كفروا للذين آمنوا ونطعموا لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم مخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم يأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على رائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتاز اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. صلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمر ننكس في الخلق فلا يعقلون. وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب وفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه تنقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سبحان المفرج عن كل محزون. سبحان المنفس عن كل مديون. سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون. سبحان من أمره إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج فرج عنا همومنا وغمومنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جمنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وارزقنا كمال متابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

آمين. سور سور سور وآيت الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله على ديني وعلى نفسي بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله افتتح وبه أختتم الله والله والله ربي لا أشرك به أحدا الله والله والله لا إله إلا هو الله والله والله عز وجل أكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله افتتح وبه أختتم الله والله والله ربي لا أشرك به أحدا الله والله والله لا إله إلا هو الله والله والله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله افتتح وبه أختتم الله والله والله ربي لا أشرك به أحدا الله والله والله لا إله إلا هو الله والله والله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطت عنايتي وشملت إحاطتي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائني، بسم الله الرحمن الرحيم. أكفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. ودافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله. دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل،
حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، أنت لنا كهف وغوث ومعين. يا الله عجل برفع ما نزل، أنت رحيم لم تزل، من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين. يا الله رب اكفنا شر العدا، وخذهم وبددا، واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين. يا الله يا ربي شتت شملهم، يا ربي فرق جمعهم، يا ربي قلل عدهم واجعلهم في الغابرين. يا الله ولا تبلغهم مراد، ونارهم تصبح رماد، بكافة يا عين صال في الحال ولو خائبين. يا الله شر كل ماكري وخائن وغادري وعاين وساحري، وشر كل المؤذيين. يا الله من معتد وغاصبي، ومفتر وكاذبي، وفاجر وعائبي، وحاسد وشامتين. يا الله يا ربنا، يا ربنا، يا ذا البهاء وذا السناء وذا العطاء وذا الغنى، أنت مجيب السائلين. يا الله يسر لنا أمورنا، واشرح لنا صدورنا، واستر لنا عيوبنا، فأنت بالستر يقمين. يا الله واغفر لنا ذنوبنا، وكل ذنب عندنا، وامنن بتوبة لنا، أنت حبيب التائبين. يا الله بجاه سيدنا الرسول، والحسنين والبتول، والمرتضى بالفحول، وجاه جبريل الأمين. يا الله ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام، وآله الغر الكرام، وصحبه والتابعين. يا الله يا عمدتي، يا عدتي، يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي، عجل بغوثي يا عظيم. يا الله سخر الأسباب، وذلل الصعاب، افتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم. يا الله
رد كيد الكائد وكل طاغ مارد وحاسد معاند في حق سر طاسيم ميم يا الله. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجات لك وجتي عجل بغوثي يا عظيم يا الله. سخر الأسباب وذلل الصعاب افتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله. ورد كيد الكائد وكل طاغ مارد وحاسد معاند بحق سر طاسيم ميم يا الله. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجات لك وجتي عجل بغوثي يا عظيم يا الله. سخر الأسباب وذلل الصعاب افتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله. ورد كيد الكائد وكل طاغ مارد وحاسد معاند بحق سر طاسيم ميم يا الله. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطبنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطبنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطبنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا لم يزل ارطبنا فيما نزل انك لطيف لم تزل ارطبنا والمسلمين يا الله. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. يا لطيفا لم يزل ارطبنا فيما نزل انك لطيف لم تزل ارطبنا والمسلمين يا الله. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. يا لطيفا لم يزل ارطبنا فيما نزل انك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين.

يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا الله. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا الله. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف لطبنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف ارطبنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف ارطبنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف ارطبنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.

إن الله لا يحب المعتدين. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل.

الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما

عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدا

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. وذكر الله هو مقصود العبادات وروحها وأساسها، لأنه حقيقة الحضور مع الله، وكل مسلم يحتاج أن يكون له ورد من ذكر الله صباحا ومساء. والإمام الحداد جمع أورادا وأذكارا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مباركة، نتمنى أن نقرأها سويا ونواظب عليها حتى تتنور قلوبنا وتطمئن وتصلح حياتنا الدنيوية والأخروية، ويبارك الله فينا ويحفظنا من كل سوء. آمين. اللهم آمين.

ذلك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق

وصفي من الأقدار سرك، إنه إذا ما صفى أولاك معنى من الفكر.

الثوم وعلاج قشرة الشعر. الوصفة الأولى: الثوم. المقادير: عدد 4 فصوص ثوم، رؤوس، كحول في زجاجة محكمة الغلق، كحول أبيض نقي بنسبة 95%. الطريقة: يوضع الثوم بعد مزجه في الكحول، وتحفظ الزجاجة في مكان دافئ لمدة 10 أيام ثم تصفى. الاستعمال: تدلك فروة الرأس مرتين يوميا صباحا ومساء، ويستمر ذلك حتى الشفاء التام مع مراعاة غسل الشعر وعدم تدليك فروة الرأس بشدة أثناء الاستحمام. ويستعمل شامبو الأطفال لأنه يكون غالبا خاليا من المواد الكيماوية.

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى.
1: محطات الموسم 11، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان. محطة

بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعين الأعزاء عبر إذاعة وقناة نور الإيمان بتريم. أسعد الله أوقاتكم بكل خير ويمن وبركة. نرحب بكم أجمل ترحيب في هذه الحلقة الجديدة من برنامج محطات في موسمه 11، لنحط الرحالة معا هذا اليوم. مستمعين الأعزاء الكرام، يطيب لنا أن نقف وإياكم في مقدمة هذه الحلقة موقف المحب المشتاق عند أعز العلوم وأجل المعارف، عند باب المحبة الحقيقية والشوق الصادق لسيد الوجود وحبيب القلوب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إن محبة الحبيب المصطفى ليس تمنيا ولا دعوة مجردة، بل هي حقائق تتجلى وعلامات ظاهرة تعرف بها العشاق الصادقين. فمن أبرز علامات هذه المحبة الصادقة الاتباع التام لسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بأخلاقه العظيمة في السراء والضراء، وكثرة الصلاة والسلام عليه بالشوق والحنين، وتعظيم سنته وحديثه، والمحبة لمن أحبهم والتعلق بهم من آل بيته الأطهار وصحابته الأخيار. مستمعين الأعزاء الكرام، كونوا معنا مع فقرات هذه الحلقة، ودعونا سويا نبحر لنستفيد مما فيها، فكونوا معنا.

0: في أولى محطاتنا نفتح كتابا ونرتشف من صفحاته حكمة تنير الفكر وكلمة تبقى أثرا.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة رشفات من كتاب، رشفاتنا في هذه الحلقة من كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي، المتوفى في شهر رجب سنة 279 للهجرة ببلدته بوق من أعمال ترمذ. يعد أحد أئمة علم الحديث الأجلاء البارزين وحفاظ الإسلام الذين ضرب بهم المثل في الحفظ والإتقان، تلميذ الإمام البخاري وتأثر به أشد التأثير. واعتمد الإمام الترمذي في منهجيته في هذا الكتاب على استقصاء وجمع الأحاديث التي تتعلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله وأخلاقه وهيئته وعيشته وآدابه، وقام بترتيب الأحاديث في أبواب محددة تغطي كافة جوانب حياته الظاهرة والباطنة ليسهل على المسلم الاقتداء به. ومن رشفات هذا الكتاب ففي صفحة 53 قال الإمام الترمذي: حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا أبو نعيم، حدثنا المسعودي عن عثمان بن مسلم بن هرمز، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير، شثن الكفين والقدمين، ضخم الرأس، ضخم الكراديس، طويل المسربة، إذا مشى تكفأ تكفيا كأنه ينحط من صبب، لم أرى قبله ولا بعده مثله. وفي صفحة 65 قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو عاصم، حدثنا غزرة بن ثابت، حدثنا علباء بن أحمر، أخبرنا أبو زيد عمرو بن أخطب الأنصاري قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا زيد، ادن مني فامسح ظهري، فمسحت ظهره فوقعت أصابعي على الخاتم، قلت: وما الخاتم؟ قال: الشعرات مجتمعات. وفي صفحة 86 قال: حدثنا سويد بن نصر، أخبرنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن إياس الجريري عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه، عمامة أو قميص أو رداء، ثم يقول: اللهم لك الحمد كما كسوتني، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. وفي صفحة 108 قال: حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك قال: لما أراد نبي الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يكتب إلى العجم، قيل له: إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم، فاصطنع خاتما فكأني أنظر إلى بياضه في كفه. وفي صفحة 124 قال: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني، حدثنا يحيى بن محمد المدني عن عبد العزيز بن محمد عن عبيد بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. قال نافع: وكان ابن عمر يفعل ذلك. قال عبيد الله: ورأيت القاسم وسالما يفعلان ذلك. ونوصي أنفسنا أحبتي الكرام بهذا الكتاب، كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي، فهو يعد من أنفس كتب التراث الإسلامي وأعظمها قدرا، إذ يحمل القارئ على المعايشة الوجدانية والروحية لحياة النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يراه رأي العين، مما يغرس محبته في القلب ويسهل الاقتداء به سلوكا وعملا، فهو بحق كتاب لا يستغني عنه طالب علم أو محب للسنة النبوية.

0: والآن نصل إلى محطة أنتم نجومها، نبحر فيها مع رسائلكم ومشاركاتكم التي تثري اللقاء وتزيده جمالا.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة مختارات المستمعين بين يدي مشاركة مختارة اختارها لنا الأخ حسين بابهير من تريم، يقول فيها: من هم الرجال الذين ذكرهم الله في القرآن؟ فهل أنت منهم؟ يقول: سأحدثكم اليوم عن أعظم لقب يمكن أن يحمله إنسان، لقب لا يعطى بالشكل ولا ينال بالعمر ولا يورث بالدم، إنه لقب الرجال الذين ذكرهم الله في القرآن العزيز. ليس كل ذكر رجل، وليس كل من نما شاربه صار رجلا. الرجولة ليست لقبا اجتماعيا، وليست صفة جسدية، وليست صوتا غليظا ولا عضلات مفتولة. الرجولة منهج، مواقف، ثبات، صدق مع الله قبل كل شيء. ليس كل من كبر سنه رجلا، ولا كل من اشتد عوده صار من الرجال. فالرجولة في ميزان السماء مقام لا ينال بالأسماء ولا بالأجساد، بل بالأفعال والقلوب. الله حين ذكر الرجال في القرآن لم يذكرهم لهيئاتهم ولا لأموالهم ولا لمناصبهم، بل ذكرهم لصفات لو وزعت على أهل الأرض لصلحت الدنيا. رجال لا تلهيهم الدنيا، يقول الله سبحانه وتعالى فيهم: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، ليسوا عاطلين ولا كسالى، بل يعملون ويكسبون، لكن قلوبهم معلقة بالله، لا تنسيهم الأسواق عن الصلاة ولا تعميهم الأرباح عن الحق. فهل أنت منهم؟ أم أن الهاتف شغلك والمال ألهاك والدنيا سرقت وقتك وقلبك؟ رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، قال الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. رجال إذا وعدوا أوفوا، وإذا عاهدوا ثبتوا، لا يبيعون المبدأ بثمن ولا يغيرون مواقفهم مع الريح. فهل أنت ثابت أم تتلون حسب المصلحة؟ رجال في بيوت الله، يقول الله تعالى عنهم: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. رجال، صدق الله العظيم، رجال تعرفهم المساجد قبل الشوارع، وتشهد لهم بالسجدات قبل المنصات. ركعتهم في الخفاء أعظم من ضجيج الكلام. فهل المسجد يعرفك أم لا يراك إلا في الجمعة والمناسبات؟ رجال يخافون يوم الحساب، يقول الله تعالى فيهم: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. رجال لا تغرهم القوة ولا النفوذ، لأنهم يعلمون أن فوق كل حساب حساب. فهل الخوف حي في قلبك أم طمسته المعاصي والذنوب والمجاهرة بها؟ رجال لا يفرون عند الشدائد، يقول الله تعالى فيهم: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. رجال لا يهربون عند أول اختبار، ولا ينهارون عند أول خسارة، يصبرون، يثبتون، يحتسبون. فهل أنت تصبر أم تنسحب؟ هؤلاء هم الرجال عند الله، فهل أنت منهم؟ هل صدقت مع الله؟ هل وقفت مواقف الحق ولو كنت وحدك؟ هل غضضت بصرك وحفظت لسانك وصنت عرضك؟ هل عففت عن المال الحرام ولو أغراك؟ هل كنت سند لا خنجر، ستر لا فضيحة، وفاء لا غدر، أمانة لا خيانة؟ اسأل نفسك، ليس أمام الناس بل أمام رب الناس. هل أنا من الرجال الذين أثنى الله عليهم، أم مجرد رجل في بطاقة الهوية؟ لا تخدع نفسك، فالرجولة ليست أن يقول الناس عنك رجل، الرجولة أن يراك الله رجلا. الرجولة ليست إدعى، الرجولة ليست صوتا عاليا ولا قسوة ولا استعراض ولا ظلم. الرجولة في القرآن أخلاق، صدق، أمانة، صلاة، ثبات، خوف من الله، مسؤولية. السؤال الذي يوجع لكنه يوقظ حين تعرض هذه الآيات يوم القيامة وينادى بصفات الرجال: هل ستقف بينهم أم ستتمنى لو أنك كنت رجلا؟ كن رجلا كما أرادك الله، لا كما أرادتك الموضات ولا كما صورك الناس. فالرجولة شهادة من السماء وليست لقبا يمنح في الأرض.

0: وفي محطة تجمع بين العافية والفائدة نصحبكم إلى غذاء يقوي الأبدان ومعلومة تعين على حفظ الصحة، فأهلا بكم في فقرة غذاء وشفاء.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة غذاء وشفاء حديثنا عن اليقطين والذي يسمى عندنا بالدباء. غذاء طبيعي له فوائد عديدة. فوائد اليقطين، واليقطين من الخضروات الغنية بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة، ومناسب لجميع الأعمار وسهل إدخاله في النظام الغذائي اليومي. من الفوائد الصحية المعتمدة: يدعم صحة العين، غني بالبيتا كاروتين وفيتامين إيه الضروريتين لصحة الشبكة الشبكية والوقاية من ضعف البصر المرتبط بالتقدم في العمر، ويعزز المناعة، وبه فيتامين سي والبيتا كاروتين ومضادات الأكسدة التي تساعد على تقوية المناعة ومكافحة الالتهابات. يحسن صحة القلب، البوتاسيوم والألياف ومضادات الأكسدة تساهم في خفض ضغط الدم ودعم صحة الأوعية الدموية، ويساعد على تنظيم السكر في الدم. الألياف تبطئ امتصاص السكريات وتساعد في استقرار مستوى السكر، مما يجعله مناسبا لمرضى السكري. يدعم صحة الجهاز الهضمي، وغني بالألياف التي تعزز حركة الأمعاء وتساعد على الوقاية من الإمساك. كما يساعد اليقطين الذي يسمى بالدبة عندنا في التحكم بالوزن، فهو قليل السعرات وغني بالماء والألياف، مما يعطي إحساسا بالشبع لفترة أطول. كذلك اليقطين أو الدبة يحمي الخلايا، مضادات الأكسدة بيتا كاروتين وفيتامين سي وفيتامين إي تساهم في حماية الخلايا من التلف وتقليل خطر الأمراض المزمنة. وبالنسبة لطريقة التحضير وطرق تناوله: بذور اليقطين أو الدبة تجفف وتحمص خفيفة وتؤكل كمكسرات صحية غنية بالزنك والمغنيسيوم. وطريقة تحضيره وتناوله على شكل مخبوزات: اليقطين أو الدبة تستخدم في إعداد الكيك والخبز والبسكويت لإضافة نكهة وقيمة غذائية. كذلك أيضا اليقطين أو الدبة تهرس وتستعمل مع الأطفال أو في أطباق الأرز والمكرونة. كذلك شوربة الدبة أو اليقطين يطهى مع البصل والثوم والتوابل ويخلط للحصول على شوربة كريمية ومغذية. وكذلك أيضا يسلق اليقطين أو الدبة ويضاف للسلطات أو الأطباق الرئيسية، أو يهرس كطبق جانبي صحي. كما يقطع ويرش بزيت الزيتون والأعشاب ويشوى في الفرن، وله طعم لذيذ وسهل التحضير. وهناك نصائح للاستفادة القصوى: يفضل تناوله مع القليل من الدهون الصحية مثل زيت الزيتون والمكسرات لزيادة امتصاص البيتا كاروتين. احفظه في مكان بارد وجاف أو في الثلاجة بعد تقطيعه. تنوع في طرق الطهي للحصول على فوائد أكثر ونكهة أفضل. وهناك ثمة تنبيه: الإفراط في تناوله قد يسبب انتفاخ أو غازات لدى بعض الأشخاص. ولمرضى السكري يحسب ضمن الحصص الكربوهيدراتية اليومية، واستشر طبيبك في حالة وجود حساسية أو حالات صحية خاصة. هذا الموضوع من إعداد الدكتور جمال عبدالله باصهي، طبيب من حضرموت.
0: ومع محطة تربوية هادفة نغرس القيم ونبني النفوس ونرسم معا ملامح جيل واع صالح، فأهلا بكم في غرس الأجيال.
1: حديثنا أحبتي يحمل عنوان: كيف تجعل طفلك ينتظر وقت الصلاة بشوق؟ هل تريد أن يكبر طفلك وهو يرى الصلاة مجرد واجب يؤديه، أم لحظة ينتظرها لأنها تمنحه السكينة والطمأنينة ويرى أثرها الجميل في البيت؟ من أجمل الأساليب التربوية أن يربط الطفل الصلاة بما يراه من هدوء الوالدين ولطفهما وابتسامتهما وحسن تعاملهما بعد الصلاة. يحكي أحد المربين عن تجربة جميلة فيقول: إذا طلب مني أبنائي الصغار طلبا أو أرادوا مني مشوارا، أقول لهم اسألوني بعد الصلاة، أكون بمزاج جيد. ثم كان يتعمد بعد صلاته أن يناديهم ويستمع إلى طلبهم ويوافق على ما يستطيع مع ابتسامة ولطف. وهنا تحدث رسالة تربوية عميقة في نفس الطفل: الصلاة ليست شيء يقطع علينا سعادتنا، بل هي الطريق إلى السكينة التي تجعلنا أكثر هدوء ورحمة ولطف. لماذا هذا الأسلوب مؤثر؟ لأن الطفل لا يتعلم بالكلمات وحدة، بل يتعلم من المشاهد التي تتكرر أمامه. عندما يراك قبل الصلاة متعبا أو منشغلا، ثم يراك بعدها أكثر هدوء ورضا وابتسامة، تتكون في داخله صورة جميلة عن الصلاة. بدل أن يسمع دائما اذهب صلي، سيبدأ مع الوقت في رؤية معنى أعظم، والصلاة تجعل الإنسان أجمل. وهذا من التربية بالقدوة، فأنت لا تشرح لطفلك أن الصلاة راحة، بل تجعله يرى أثر الراحة فيك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال رضي الله عنه: أرحنا بها يا بلال. فالصلاة راحة للقلب وسكينة للنفس، وإذا رأى الطفل هذه المعاني حية في والديه كان ذلك أبلغ في تربيته من كثرة المواعظ. كيف تطبق الفكرة في بيتك؟ اجعل ما بعد الصلاة وقتا جميلا، ابتسامة، عناق، كلمة طيبة، حديث هادئ مع الأطفال. اظهر أثر الصلاة في سلوكك، لا تجعل الصلاة تنتهي ثم يعود التوتر والصراخ سريعا، ليشاهد الطفل أثر العبادة في أخلاقك. أجل بعض الطلبات إلى ما بعد الصلاة، قل بلطف: دعني أصلي أولا ثم نتحدث في طلبك. ثم إذا كان الطلب مناسبا عد إليه بعد الصلاة بروح هادئة. اربط الصلاة بالطمأنينة لا بالخوف وحده. نعم نعلم أبناءنا أهمية الصلاة ووجوبها، لكن نريهم أيضا أنها باب قرب من الله وراحة للقلب وسكينة للنفس. من أعظم ما يمكنك أن تقدمه لطفلك أن يراك سعيدا بعبادتك. فطفلك قد ينسى كثير مما قلت له عن الصلاة، لكنه لن ينسى الصورة التي رآك عليها وأنت تخرج من صلاتك هادئا مطمئنا مبتسما رحيما بمن حولك. اجعل صلاتك في عين طفلك موعد للسكينة، لا مجرد موعد للأوامر، فقد يكون أعظم ما يغرس الصلاة في قلبه أن يرى أثر الصلاة.

0: وقبل أن نودعكم نستظل وإياكم بواحة محطات، محطة تجمع بين الفائدة والخبر والسيرة والذكرى، وتختم لقاءنا بما يترك في القلب أثرا طيبا.
1: مستمعينا الأعزاء الكرام، في فقرة واحة محطات أعددنا لكم باقة من المنوعات. منهومان لا يشبعان، قال بعضهم: ما استكثر أحد من شيء إلا مله وثقل عليه، إلا العلم والمال فإنه كلما زاد اشتهى له، ولكنهما لا يستويان. أما صاحب الدنيا فيتمادى في الطغيان، وأما صاحب العلم فيزداد من رضا الرحمن. ولذا جاء في الحديث: منهومان لا يشبعان، منهوم في العلم لا يشبع منه، ومنهوم في الدنيا لا يشبع منها. رواه البيهقي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمع من يليه من الصف. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم وصححه. مسألة: يسن التأمين، أي قول آمين، بعد الفراغ من قراءة الفاتحة، سواء في الصلاة أم خارج الصلاة، لكنه في الصلاة آكد. ومعنى آمين: استجب، أو لا تخيب رجانا، أو لا يقدر على هذا أحد سواك، أو هو اسم من أسمائه تعالى، وقيل غير ذلك. تنبيه: يسن للمأموم في الصلاة الجهرية أن يؤمن مع الإمام، أي لا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه، لقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كما رواه البخاري ومسلم وغيرهما. ومن الخطأ أن كثير من المصلين إذا فرغ الإمام من الفاتحة يبادرون بالتأمين ولا يؤمنون مع الإمام، فلا ينبغي ذلك، لأن من يفعل ذلك يخالف السنة ويحرم نفسه من مغفرة الذنوب المتقدمة في الحديث. فائدة: الأشياء التي حسدتنا اليهود عليها. هناك أشياء حسدتنا اليهود عليها، منها ستة جمعت من عدة روايات، وهي السلام ورد السلام، والتأمين، والجمعة، والقبلة، وإقامة الصفوف، وقول اللهم ربنا لك الحمد. انظر مصدر ذلك كله في الأدب المفرد وسنن ابن ماجه ومسند الإمام أحمد والبيهقي والطبراني والخصائص الكبرى وسبل الهدى. عليك بخمس خصال لكي يكون لكلامك قبول وهيبة. قال سيدنا الإمام الحداد رضي الله عنه: إذا أمرت أو نهيت فعليك بالإخلاص لله والرفق وحسن السياسة وإظهار الشفقة، فما اجتمعت هذه الخصال في عبد مع كونه عاملا بما أمر مجتنبا لما نهى عنه إلا كان لكلامه قبول وهيبة في الصدور وموضع في القلوب وحلاوة في الأسماع، وقل أن يرد عليه كلامه هذا. انتهى من كتاب غاية القصد والمراد. بهذا مستمعين الأعزاء الكرام، نكون قد وصلنا لختام هذه الحلقة، على أمل أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة. إلى ذلكم الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: محطات، الموسم 11، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم: الأستاذ حسين بن سعيد باعوضان.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: بين صخب الأيام وسكون اللحظات القليلة التي نملكها لأنفسنا، هناك نافذة تبقى مفتوحة لك دائما، نافذة مفتوحة، ساعة نجمع فيها أعذب ما قيل من محاضرات ولقاءات في أبواب شتى من العلم والفكر والوجدان. نافذة مفتوحة، فقط أطل. يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الأحد ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 1:30 ظهرا، ويوم الأربعاء عند الساعة 10:00 صباحا.

في داخل كل شاب وشابة أسئلة تبحث عن إجابة، وطموح يبحث عن طريق. نبض الشباب برنامج يتحدث بلغتكم عن قضاياكم وهمومكم وأحلامكم. في كل حلقة أو حلقتين ضيف جديد وموضوع يلامس واقعكم، من الدراسة والعمل إلى العلاقات والهوية والطموح. نبض الشباب يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 9:30 صباحا، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 1 ظهرا.

0: آباءنا وأمهاتنا ضحوا من أجل أن تقوم لنا قائمة وتنهض لنا عزيمة ويعلو لنا شان، وبعد أن رزقنا الله من اليسر في الحال والبحبوحة في العيش، لا يجب علينا أن نضيع الأهداف الكبيرة التي لن تنهض أمة إلا بها، وعلى رأسها التعليم. أما تكديس الأشياء وبناء البيوت الكبيرة وشراء السيارات الفخمة وإضاعة الأموال والاهتمام بالمظهريات، فهذا سيعيدنا إلى الوراء، وهذا مشهد نرجو الله أن لا يرينا إياه.
1: برنامج نهضة أمة يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم السبت، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 9:30 صباحا، ويوم الخميس عند الساعة 2:30 ظهرا.

0: نهضة أمة.
1: كل معنا معنا.
0: برنامج فكري حضاري يستقرئ سنن النهوض وأسباب التمكين، ويتأمل في مقومات بناء الأمم من قرار الرشيد. إعداد وتقديم الدكتور صالح الفهدي.
2: إذا شعر الطالب وهو يتعلم بالإرهاق توقف عقله عن العمل. لهذا كان من أهم ما تميز به التعليم في فنلندا هو المتعة في التعليم. ولا شك بأن الملل إذا استشرى في نفس الطالب أصبح العلم مجرد طنين في الآذان، ليس له وقع في الأذهان ولا أثر ملحوظ في السلوك، يصبح مجرد حشو معلومات وتحفيظ بيانات، ويصبح الطالب في المقابل مجرد خزان ترمى فيه المعلومات والأرقام. وهذا ما قصده البرازيلي باولو فيريرا لما سماه بالتعليم البنكي وسلوكاتها 10، منها أن الأستاذ يعلم والطلاب يتلقون، الأستاذ يعرف كل شيء والطلاب لا يعرفون أي شيء، الأستاذ يفكر والطالب لا يفكر، الأستاذ يتكلم والطالب يستمع، الأستاذ ينظم والطالب لا ينظم، الأستاذ يختار ويفرض اختياره والطالب يذعن. أما إذا اتصف التعليم بالمتعة فالعقل يتقبل المعلومة بشغف وحماس. المتعة صناعة ممنهجة وليست عملية اعتباطية بحسب الأمزجة والظروف. يعني التعليم لا يرتبط بمزاج المعلم أو المعلمة، اليوم رائق أو متعكر، لا أبدا. وأقول صناعة لأنها عملية متكاملة بين المعلم المؤمن بالمشاركة مع طلابه، يمتلك الرغبة الأكيدة للتعلم من طلابه، نعم التعلم منهم والاستماع للأفكار التي يطرحوها والآراء التي يبدوها. أثر المتعة في التعليم كبيرة على مشاركة الطالب وتقاسم المسؤولية من أجل بناء الثقة في نفسه. فإن شعر المتعلم بالثقة في كيانه فإنه سيشعر بتقدير الذات، وهذا عامل أساسي للإبداع والابتكار. يقول أحد المفكرين: التعليم متعة والمتعة تعليم، فإن كنت لا تعرف ذلك فأنت لا تعرف شيئا عن الاثنين. المدارس في فنلندا تمنح الطلاب 15 دقيقة للعب بعد كل 45 دقيقة من التعليم. إحدى المعلمات الفنلنديات تقول: العقل يحتاج إلى الراحة كل ساعة، فإذا استمر العقل في العمل المتواصل فلن يستطيع الاستيعاب. ومع أن اليوم الدراسي والسنة الدراسية في فنلندا هي الأقصر في جميع البلدان الغربية، إلا أن التعليم الفنلندي مع ذلك هو أفضل نظام تعليمي. إذن المسألة ليست مسألة حشو معلومات ولا طول وقت دراسة، إنما هي كيفية التعامل مع قدرة العقل الإنساني وفهم طريقة التعلم والاستيعاب. مفهوم التعليم في فنلندا كما تقول معلمة فنلندية هو جعل المتعلم سعيداً، وتعلم الطرق التي تجعل الطالب يعيش سعيدا. لهذا يهتم التعليم في فنلندا بالمواهب والقدرات، فيتعلم الطالب عدة لغات، ويدرس الموسيقى والفنون والآداب، ويمارس الرياضات المختلفة، بل وتعليم كل ما يمكنه أن يحسن عمل الدماغ كما تقول إحدى المعلمات. متعة التعليم تعني أن يشعر الطالب أنه في بيئة متجددة لا تحد خياله ولا تضع في قالب جامد لا يستطيع تغييره إلى شكل آخر من طريقة التعليم. بينما تغير كل شيء في مدارسنا إلا الكراسي والطاولات وشكل الصف، هذا الشكل لا يخلق متعة عند الطالب بل يخلق الجمود في نفسه. ذات مرة سمعت أكاديمية عربية تجيب عن سؤال لأفضل شيء أثار إعجابها في جولتها الأوروبية، فقالت: رأيت الأطفال في المدارس وهم يتعلمون وفق وضعياتهم الطفولية المريحة متناثرين على الأرض، يعني كل طالب ماخذ راحته في الجلسة. المعلم الذي يتذمر من التعليم تذمر إبراهيم طوقان لا يصلح لأن يكون مصدر للمتعة في التعليم، بل يبعث على الملل، لأنه يقول في يأس وقنوط: شوقي يقول وما درى بمصيبتي، قم للمعلم وفيه التبجيلا، اقعد فليتك هل يكون مبجلا، من كان للنشء الصغار خليلا، لو قرب التعليم شوقي ساعة لقضى الحياة شقاوة وخمولا. المتعة في التعليم هي أحد المتعة في التعليم هي إحدى الوسائل لتحسين التعليم، لأنه ستغير من الحقيبة الثقيلة التي تكسر ظهور الطلاب وتبدل مزاج المعلم المشتكي الساخط، وتغير الصورة الذهنية للطاولة والكرسي القديمين، وتستبدل الكتاب الجامد بالألعاب والمهارات والتجارب والتدريبات، وتطرح نظرية الدماغ الإسفنجة الذي يمتص المعلومات إلى دماغ متفاعل مبدع مشارك متحفز للمعرفة. دعونا نستفيد من تجربة فنلندا في متعة التعليم، فأي نظام تعليمي غير قادر على صناعة المتعة التعليمية لن يحقق أهدافه وغاياته من وراء التعليم، لأن المتعة وحدها قادرة على طرد السآمة والفتور وإثارة الملكات الإنسانية المبدعة بإذكاء الروح الخلاقة وبناء الثقة والمسؤولية والاعتماد على النفس.
1: نحن آل الغرام،
0: نهضة أمة،
1: كل معنا معنا،
0: برنامج فكري حضاري يستقرئ سنن النهوض وأسباب التمكين، ويتأمل في مقومات بناء الأمم من قرار الرشيد. إعداد وتقديم الدكتور صالح.

0: مقتطفات من كلام الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ.
1: هذه المدرسة أورثت أن يوجد صفات في الذين عرفناهم من شيوخنا أن أحدهم يعلم بحاجة ملحة عند أحد فيتكدر نومه وينزعج من منامه ويجلس يومين وثلاث حتى يقضي حاجته أو يتوصل إليها. وكان يصرح مثل هذا الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف عليه رحمة الله تبارك وتعالى. لمن يعرف ومن لا يعرف يتعجب بعض الناس يوم رأى خارج من بعض أيام الحج وحمل مع بعض المتاع معه بيرجع لجده مدلة ببعض شباب انتهضوا وقاموا معه وما كان يتوقع منهم يقومون مع أحد. فقال له ايش قصد الشباب؟ راح الى واحد من متخبر وقول انت منين تعرف الشيبة هذا اللي قمت معه؟ قال سنة طلعنا من حضر موت وجينا الى بلاد هذه ما حد يعرف نحن فيها وشبه مشردين ومحتاجين ما نحن دارين نروح فين. وقال الناس دلونا على جينا بعد العشاء لا عنده للبيت حقه. قال استقبلنا احنا بنفسه رحبنا لا يعرفنا ولا نعرفه من قبل. دخلنا لما كانوا قال راح تعشيت وعدهم قال راح يجيب العشاء ويحمله بيده ويقدمه لعندنا. وإماكم قالوا جينا ما عندنا شيء وما درينا فين نروح. قال لهم هذا الورقة بكتب لكم بكرة إلى مدير الجوازات وتروحون تخرجوا لكم الإقامة من هناك وتستقرون في البلد ونشي على نظرنا عمل في مكان بدل لكم عليه. وخذ يسألهم عن أهلهم عن أحوالهم وكأنه والد لهم أو أب لهم أو قال من ديك الليلة عرفنا هذا سيد. ولهذا نحن الآن نحمل له هذا قام انتهض وشلله وما إلى ذلك. بهذه الروحانية أقول هو المدرسة العظيمة الحضرمية النبوية الإسلامية الإيمانية. خرج يوم يريد مكة المكرمة واحد سايق طايش من أهل الأجرة من ساكنين مكة جاء قالوا له افتح شنطة يحط شنطته بالورقة. قال قم شيل شنطة له. قال هو يحطها أنا الراكب ولا هو الراكب ويحط شنطته مرضية. وحملها الحبيب عبد القادر وحطها عدو يطلع ذيك الأيام على سيارة أجرة بغى مكة المكرم من جدة حطها في الورقة وقعد يمشي معه يسأله عن حاله وأخباره ويتكلمه. وشافه شاب قالوا أنت تزوج؟ قال ما زوج. إيش فايدة من الزواج؟ كيف إيش فايدة من الزواج؟ قال النسوان اللي بغيتين حصلهن من دون زواج. وأخذ يتكلم معه ويتلطف معه ويحرك قلبه ويحرك إيمانه. ما عاد وصلوا إلى مكة إلا والرجال ثاني ووجهه ثاني وفكره ثاني. خرج من السيارة خرج مسارع وفتح له الباب جاب يخرج الشنطة. قال لا لا لا. فتح الشنطة وشل الشنطة بيده ودخلها لعنده وراح لعند أبوه في مكة. يقول واحد ركب معي اليوم قلب حياتي. ليش كذا؟ قال لي كذا. قم بروح أنا وياك. والأب فرح يعرف ولد هذا طايش ما خارج عن طاعتهم عن قبلتهم. قال قم من فين هذا؟ وراح بالمكان اللي أنزله يا مكة في مكة. دخلوا فرح بهم رحبوه عقد التوبة على يده وخطبوا للولد وصلح الولد ما يعرف الصلاة وصلى وقام. وهداية كبيرة وعناية نموذج من نماذج أهل القلوب أهل هذه المدرسة إيش يحملون للناس وإيش يقولون.
0: مقتطفات من كلام الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ.

منبه الطاعات بر الوالدين. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. متفق عليه.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء. إذاعة نور الإيمان بتريم تقدم لكم نافذة مفتوحة، محاضرات مختارة تحوي مواضيع قيمة لعدد من الدعاة والمختصين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع في سلسلة دروس السيرة النبوية. كنا نتحدث في الدرس الفائت عن بدء الوحي، عن حادثة بدء الوحي، استعرضناها استعراضا تاريخيا. وحديث بدء الوحي حديث معروف ومشهور، وهو مثبت في كتب السيرة كلها، وفي كتب التاريخ، وفي كتب السنة النبوية أيضا. والمسلمون وغير المسلمين يعرفون أن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرة اسمها بدء الوحي، حادثة وقعت له وهو في غار حراء، بدأ بها الوحي النبوي في حياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقلنا إن المستشرقين ومن لف لفهم والكائدين للإسلام عموما يبذلون جهدا كبيرا في مد غاشية من اللبس على هذه الحادثة، حادثة بدء الوحي في حياة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والكل تقريبا تتلاقى أفكارهم على أن النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة ما اختلى في غار حراء، ولكثرة ما ابتعد عن الناس والتجأ إلى العزلة، تكونت لديه شفافية روحية. هذه الشفافية الروحية عبرت عن نفسها بما يسمونه الوحي، يعني لم يكن هنالك تلق من ملك جاءه، كائن حدثه قال له اقرأ، كل هذا خيال. وإنما الوحي عبارة عن شفافية روحية انبثقت في كيانه صلى الله عليه وسلم نتيجة لكثرة عزلته، معظمهم هكذا يقولون. وفيهم من شز عن إخوانه مثل غولدزهر، فقال لا، كان النبي عليه الصلاة والسلام يعاني من صرع، في حالات كذا يقع في حالة صرع. والشيء الطريف أن إخوانه الذين يسيرون معه في طريق الكيد للإسلام والتلبيس عليه والكذب على رسول الله، هم أنفسهم أنكروا عليه هذا الكلام. لم ينكروا عليه هذا الكلام غيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم قالوا له في السر هذا عبارة عن فضح، أنت فضحتنا بهذا الكلام، ليس في الناس كلهم من يقول لك، من يعترف لك بأن محمدا كان يعاني من صرع. يعني كأنما يريد أن يقول ينبغي أن تكون مكيدتنا فنية، أما أن تقول هكذا أنه كان يعاني مصر، حتى المشركون الذين كانوا يعادونه ما قالوا هذا الكلام. لكن نحن نقول إن ما يسمونه الوحي وما هو معروف في سيرة محمد صلى الله عليه وسلم وحياته من قصة بدء الوحي عندما كان في غار حراء، إنما هو شفافية روحية انبثقت في حياته وكيانه من كثرة العزلة وكثرة التفكير. وربما قالوا هي عبقرية أيضا قريبة من بعضها. المهم أنهم قرروا أن الوحي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم شعور داخلي وليس تلقيا لتعليمات وأنباء جاءته من عند الله عز وجل. نحن الآن أيها الإخوة نناقش هذا التفسير الغربي التبشيري الاستشراقي للوحي، وكما قلت لكم ميزاننا الذي نتحاكم إليه مع الآخرين هو العلم ولا شيء غير العلم. فنحن نقول لهم إذن أنتم تؤمنون بحديث بدء الوحي، تؤمنون بهذه الظاهرة التي فوجئ بها محمد صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء، ولذلك أنتم تهتمون بتفسيرها. يقولون نعم، هم يعترفون بأن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة تتمثل في حادثة بدء الوحي، ولكنهم يذهبون في تفسيرها إلى طريقة غير التفسير الذي نعرفه نحن عن حياة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب نقول لهم ما دمتم تؤمنون بقصة بدء الوحي التي قرأناها في الأسبوع الماضي، ما دمتم تؤمنون بها إذن ينبغي أن يكون تفسيركم لها غير متناقض معها. لاحظوا ما نقول أيها الإخوة، نقول لهم ما دمتم مؤمنين بحادثة بدء الوحي ولذلك تتعبون أنفسكم في تفسيرها ويعني تتكلفون في أنها عبارة عن شفافية روحية داخلية إلى آخر ما هنالك، إذن أنتم تؤمنون بهذا الذي قرأناه في الأسبوع الماضي قصة بدء الوحي، حسنا، لكن إذن ينبغي أن لا يكون تفسيركم لها مناقضا للحادثة التي تؤمنون بها. واضح هذا الكلام؟ طيب تعالوا ننظر إلى هذا الذي جرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا وها هنا نستبين حكمة رب العالمين الغريب والعجيب. يمكن كان مفروض أن نقول في الأسبوع الماضي طيب محمد عليه الصلاة والسلام محبوب لدى ربه وهو أفضل الخلائق ومكلوء بالعناية، لماذا تركه الله عز وجل ترتعد فرائصه خوفا مما رأى؟ لماذا تركه ربنا جل جلاله يصل إلى بيته يدخل في داره وقد امتقع لونه يعني اصفر وجهه وقد أخذت منه البرداء ما أخذها وقال زملوني زملوني؟ لماذا يعني كان مفروض أن رب العالمين يحمي مدام أن المسألة عبارة عن وحي، فما أيسر أن يربط الله على قلبه وأن يدخل في قلبه الطمأنينة بأن هذا ملك من عند الله جاء بوحي من عند الله إليه. لكن انظروا الحكمة. الآن يقولون أنه ظاهرة الوحي كلها عبارة عن شعور داخلي، شفافية روحية داخلية. طيب، هل الإنسان الذي يتمتع بشفافية روحية داخلية تنتابه البرداء عندما تأتيه الإلهامات الداخلية، وعندما يعني تأتيه المشاعر الداخلية بسبب شفافيته بصير عند منه خوف ورعب؟ ما رأينا إنسانا من العباقرة من الذين يتمتعون بشفافية روحية عندما يرد إلى قلوبهم الإلهام الداخلي بسبب شفافيتهم يصفر منهم الوجه، يمتقع منهم الوجه، تأخذهم البرداء. معقول؟ لاحظوا، فربنا سبحانه وتعالى تركه للطبيعة البشرية، لم يربط على قلبه. كان قادرا ربنا عز وجل أن يجعله لا يرتعد وأن يعلم أن هذا جبريل إلى آخره، لكن الله تركه لطبيعته البشرية حتى يكون وضعه هذا تكذيبا وتقطيعا لألسنة من يتخرصون ويقولون هذا الكلام. أنتم تؤمنون بحادثة بدء الوحي؟ طيب، حادثة بدء الوحي تقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم عندما وجد هذا الكائن، نقول الكائن هو ما عرف أنه ملك ولا إيش، وضمه ثلاث مرات وقال له اقرأ، ثم غاب عنه، فاض قلبه رعبا ولم يعد يستطيع أن يبقى في مكانه، ونزل مسرعا إلى مكة ودخل بيته وقد اصفر وجهه وامتقع لونه وأخذت منه البرداء. أنتم تروا الكلام، أنتم مؤمنين بحادثة بدء الوحي؟ حادثة بدء الوحي هكذا تصف. فكيف نجمع بين هذا الذي وقع لرسول الله وبين تفسيركم لبدء الوحي بأنه شعور داخلي؟ شفافية روحية، كتار اللي بيتمتعوا بشفافية روحية ما بيصير معهم شيء، ما بيصير معهم بردية، لما بيصير عندهم منهم

شعور داخلي وما إلى ذلك. طيب، قصة بدء الوحي التي آمنتم بها، تقول إن خديجة مضت به إلى من؟ إلى ورقة بن نوفل. لاحظوا هذه الحادثة داخل قصة بدء الوحي، شاءها الله عز وجل أيضا أن تكون فيها شهادة من رجل أربى عمره على المئة، وكان قد تنصر في الجاهلية وعلم الكثير من الإنجيل ومن التوراة. مضت به إلى ورقة بن نوفل، وكان شيخا كبيرا قد عمي وأربى عمره، زاد على المئة. طيب، ما قال إنه هذه عبارة عن شفافية روحية؟ ما قال، وإنما قال هذا هو الناموس، أي الوحي الذي أنزل على موسى، وإن وليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. ثم قال ما جاء نبي إلى قومي بمثل ما جئت به إلا أوذي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. يشاء الله أن يجعل من كلام ورقة بن نوفل شهادة الإنجيل وشهادة التوراة وشهادة الإنسان الذي تجاوز مرحلة العصبية المذهبية والعصبية الشخصية وما إلى ذلك، بينه وبين القبر أيام كان. نعم، يقول هذا الكلام. طيب، أنتم تؤمنون بحادثة بدء الوحي، ولذلك تتعبون أنفسكم في تفسيرها. طيب، كيف تجمعون بين ما تؤمنون به من حادثة بدء الوحي وتفسيركم لها؟ كيف يمكن أن نقتنع بقولكم إن حادثة بدء الوحي لم تكن أكثر من شعور داخلي من جراء شفافية روحية تمتع بها محمد صلى الله عليه وسلم مع ما يقوله ورقاء بن نوفل؟ أفكان يكذب؟ لا تستطيعون أن تقولوا هذا، كان نصرانيا. أفكان يكذب؟ أيضا لا تستطيعون. الرجل عمره زاد على المئة، وبينه وبين الموت فترات قصيرة جدا. نعم. طيب، قد يقول قائل لا، هي شفافية روحية، لكن محمد كان يمثل على الناس، يعني هي مسألة داخلية، لا في ملك ولا في شيء، لكن كان عم يمثل هذه الحالة، أنه يعني شاف كائن فارتعدت فرائصه منه وداخله الخوف منه، كله تمثيل، ممكن يقول واحد الكلام. لكن نقول أفيتأتى لأبرع الممثلين اليوم، ممثلي هوليود، أن يغيروا نضارة وجوههم؟ يستطيع الواحد أن يغير نضارة وجهه الذي نعم يتدرج حمرة، بده يمثل بقى حالة الإنسان الخائف، يستطيع رأسا أن يتحكم بالدورة الدموية في كيانه فيقلب وجهه إلى وجه ممتقع أصفر بدون أصباغ بدون مكياج؟ أقدر الممثلين لا يستطيعون أن يفعلوا هذا. محمد عليه الصلاة والسلام بلغت به القدرة التمثيلية أن يتحكم بالدورة الدموية في كيانه، وأن يجعل وجهه المتضرج بشكل طبيعي بالحمرة يجعله مصفرا كلون الليمون. كيف؟ لاحظ رب العالمين كيف يسكت المتخرصين بهذه الطريقة التي جعل بدء الوحي متصفة بها. ما في كلام، ما في جواب نهائيا. ما حدا بيستطيع يمثل انه يعمل البردية سارية في أوصاله وأطرافه وهكذا تمثيلا. لأن في فنون، في تطورات التمثيل، وسائل، أدوية، مكياج، علاجات موجودة، لكن بدون شيء محمد

0: قيل 6 أشهر. انظروا إلى تدبير رب العالمين سبحانه وتعالى. ما الذي انتاب المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة؟ طبعا جاءته البشرى من ورقة أنه هذا وحي، إذن هذا إكرام من الله. طيب وينه ملك؟ ليش ما عاد إجا؟ شهر، شهرين، 3، 4، 5، وإذا قلنا 3 سنوات فأكثر. خيل إليه صلى الله عليه وسلم أنه ربما ارتكب وزرا، ربما فعل شيئا أغضب الله عليه، ومن ثم تحولت النبوة عنه. وهذا يفكر أكيد أكيد أنا عملت معصي، لذلك هذه البشرى التي قالها لورقة انقطعت عني، ولذلك كان يضيق صدره جدا، وكثيرا ما كان يخطر في باله أن يلقي بنفسه من الجبال من شدة ما كان ينتابه من ضيق، من تخيل أنه ربما عصى الله عز وجل فتحولت عنه النبوة. الباري ليش هيك؟ ليش؟ ما الحكمة من تلبس الوحي وتأخري حتى يكون في ذلك إسكات لهؤلاء المتقولين؟ لما بيكون الوحي شعور داخلي، لما بيكون عبارة عن شفافية روحية، عبارة عن عبقرية، هل ينتاب هذا الإنسان الضيق ويبحث عن إلهاماته الداخلية وعن مشاعره وشفافية روحه الداخلية يبحث عنها في شعاف الجبال، وعندما يجد أن هذه الشفافية قد ابتعدت عنه يحاول أن يلقي بنفسه من الجبال، هيك بصير معه؟ يعني الشعراء معروف عنه أنه بيتمتعوا بشفافية وأنهم يتمتعون بعبقرية. طيب الشاعر عندما يجلس مساء ذات يوم مش عنده يعمل له شيء قصيدة، ما إجا الوحي، ما في وحي، يعني ما إجا الإلهام الداخلي، بيجي بيقول نهار التاني كمان ما إجا الإلهام الداخلي، بصير بيدور على إلهامه الداخلي شو صار فيه، وبصير بده ينتحر، هيك بصير معه؟ مستحيل. خلاص ينتظر، لأنه الملهبون لا يعلمون متى يأتيهم الإلهام ومتى يبتعد عنهم. أصحاب الشفافية الروحية لا يتعقبون، لأنهم ليسوا هم الذي غرسون شفافيتهم، يعني مين؟ كل واحد منا بيتمتع بشيء من الشفافية الروحية، كل واحد. نعم، والأفكار الداخلية التي تأتي إلى الإنسان تأتي وتذهب، وليس في الناس من إذا يعني وجد أنه والله عم اكتشف أنه يتمتع بشفافية روحية، وأنه يتمتع بعبقرية، وأنه من الملهمين، إيه؟ إذا وجد أنه والله مر شهر وشهرين ما عد وجد أثر لهذه الشفافية، هل يتلبسه الكرب وتهيمن عليه الكآبة ويظن أن الله قد قلاه وأن الله قد أبغضه لأنه ارتكب معصية؟ فيكون هذا مستحيل. إذن نلاحظ أن قصة بدء الوحي التي آمن بها الغربيون والكائدون للإسلام ومن لف لفهم، ومن ثم أخذوا يفسرونها تفسيرا بعيدا عن النبوة، حادثة بدء الوحي التي آمنوا بها من أولها لآخرها تكذيب لتفسيراتهم. فنحن نقول أحد شيئين، إما أن تقولوا إننا لا نؤمن بقصة بدء الوحي نهائيا، أن تريحوا حالكم، ومن ثم لا تتعبوا أنفسكم بنسبة شيء إلى النبي، اسمه شفافية روحية، اسمه عبقرية، اسمه كذا، قولوا نحن هالقصة كلها تمنى مصدقينها، لكنكم تؤمنون بها. طيب عندما تؤمنون بها ينبغي أن يكون تفسيركم لها متفقا مع أحداثها. أنتم مؤمنون بقصة بدء الوحي التي قرأناها، إذن ينبغي أن لا تناقضوا أنفسكم، تؤمنون بها ثم تذهبون في تفسيرها تفسيرا يناقضها مناقضة حادة بكل معنى الكلمة. النبي عليه الصلاة والسلام عاد إلى بيته يقول لخديجة ما رأى، وقال لقد خشيت على نفسي أن يكون هذا من الجان. وانتابه الخوف والفزع، وهذا دليل على صدق المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما رأى وصدقه فيما شعر به، لأن دليل صدقه الحالة التي انتابته. هذا شيء. الشيء الثاني، شهادة التاريخ المتمثلة في أكبر رجل في ذلك الوقت في مكة، وهو ورقاء بن نوفل. كانت شهادة النصرانية وشهادة اليهودية وشهادة التاريخ، نعم، بلسان ورقاء بن نوفل. الشيء الثالث اللي بيصير عنده شفافية روحية وعبقرية داخلية، ما بيصير عنده كآبة وكرب وهم وحزن، لأن هذه الشفافية غابت عنه مدة أشهر ولم يعود يجد لها يعني أثرا في كيانه. ما بيروح للجبال ويحدث نفسه بالانتحار ويفكر أنه ربما عصى الله عز وجل. إذن هذه التفاسير التي أوجع المستشرقون والمبشرون ومن لففهم من عموم الكائدين للإسلام تفسيرات كاذبة، ويعلمون أنها كاذبة ما دمنا نعلم. قصة بدء الوحي هي الجامع المشترك بين المسلمين وغير المسلمين. ما دامت هي الجامع المشترك، إذن هي الحكم العدل. قصة بدء الوحي هي الحكم العدل في هذا الموضوع. والآن قد يقول لنا قائل، إذن ما تعريف الوحي الذي فوجئ به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ الوحي بناء على هذه الحادثة التي قرأناها والتي يؤمن بها الغربيون والملاحدة ومن لف لفهم، لأنه موجودة في التاريخ، موجودة في كتب السيرة، موجودة في كتب السنة. ما هو تلقي استقبال من محمد صلى الله عليه وسلم لنبأ جاءه عن طريق ملك لم يكن لمحمد صلى الله عليه وسلم يد لا في رده عنه ولا في جلبه إليه؟ هذا هو معنى الوحي كما نفهمه من هذه الحادثة التي قرأناها في الأسبوع الماضي. طيب، ثم نلاحظ من هذا الذي فوجئ به محمد صلى الله عليه وسلم مفاجأة حقيقية، ما هي تمثيل كما قلنا، أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يكن يطبخ النبوة في ذهنه كما يقول المفتئتون والدجالون، أنه كان عم يفكر أن يعني يكتشف، لا أن يكتشف، أن يخترع طريقة يجمع بها العرب ليكون رأسا عليهم وليكون ملكا عليهم ولكي يقودهم إلى الأفكار والرؤى التي يشاؤها. طيب، كان عم يفكر في هذا في قبل أن يعلن نبوته على رؤوس الأشهاد. حادثة بدء الوحي تدل أن العكس تماما، فوجئ النبي عليه الصلاة والسلام بأمر لم يكن يتوقعه قط، وهذا الذي انتابه أكبر دليل على ذلك. فلو كان النبي عم يطبخ النبوة بذهنه وبينه وبين نفسه، ما في داعي إنه ينزل وقد أخذت منه البرداء وقد اصفر وجهه، وما في داعي إنه ينزل يقول لسيدة خديجة دسروني دسروني أو زملوني زملوني، كل هذا ما في لزوم. طيب، إذن نعرف الوحي بأنه الوحي تلق من محمد عليه الصلاة والسلام لنبأ عن طريق ملك، لم يكن له يد لا في دفعه عنه ولا في جلبه إليه، يعني ما له يد بها الشغل بنوب، لا هو سعى سعيه لإيجاد هذه النبوة ولا يستطيع أن يسعى سعيه للفرار منها. ولذلك قال العلماء: ولم تكن نبوة مكتسبة ولو رقى في الخير أعلى طبقة. يعني النبوة ما بتجي بالاكتساب، هلا الولاية بتجي بالاكتساب، بيذكر الله كثير وبيلتزم أوامر الباري عز وجل وبيبتعد عن المعاصي شيئا فشيئا يتقرب إلى الله. لكن النبوة هل كذلك؟ يعني النبوة كمان عبارة عن دراسة ومرحلة أولى ومرحلة ثانية وثالثة بعدين تجي النبوة؟ لا، هذا معنى قولهم ولم تكن نبوة مكتسبة. هنا نعرض لطائفة من الأدلة التي تعزز هذا التفسير الذي نقوله. الوحي لم يكن كما يقول غولزير، كما يقول فان فلوتين، كما يقول كثيرون من الأسماء التي لا نريد أن ندنس هذا المسجد بها، لم يكن عبارة عن عبقرية، لم يكن عبارة عن شفافية روحية، لم يكن عبارة عن طبخ لمنهج كان النبي عليه الصلاة والسلام يفكر فيه نهائيا. الدليل على ذلك أولا حادثة بدء الوحي، مراحلها التي ذكرناها. طيب، الدليل الآخر أن هذا الملك الذي رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار حراء رآه فجأة بعد انقطاع الوحي، المدة التي انقطعها إن كانت 3 سنين أو 6 أشهر، رأى هذا الملك لكن بشكل آخر، جالسا على ما يشبه كرسيا وقد ملأ شكله ما بين السماء والأرض. يقول له: يا محمد، أنت رسول الله إلى الناس. فعاد بها مرة أخرى وقد أخذه الهلع وأخذه البرداء ودخل بيته يقول: دثروني دثروني. هذه المفاجأة التي كانت تنتاب النبي عليه الصلاة والسلام كان غنيا عنها لو أن الله لطف به، لكن الله لم يلطف به في هذه المسألة لكي يعلم المبتلون أنهم كاذبون عندما يقولون أن النبي عليه الصلاة والسلام كان هو عم يخطط لها وكان يرتبها وما إلى ذلك. لا، هنالك أيضا أدلة أخرى. إذا قلنا إن الوحي شعور داخلي من شفافية روحية عبقري إلى آخره، إذن ينبغي أن لا نجد فرقا بين القرآن وبين كلام رسول الله اللي بنسميه الحديث، مو هيك؟ لأنه القرآن صار من عند النبي والحديث من عنده، إذن لازم يكون الأسلوبين واحد. هل في الأطفال الذين يعرفون اللغة العربية والذين ذاقوا أو شموا رائحة اللغة العربية من يقول لا فرق بين أسلوب القرآن وأسلوب الحديث النبوي؟ كلكم يقرأ القرآن ويعلم الفرق الكبير بين كلام رسول الله، كلام بشري مغموس بالصفة البشرية، وبين القرآن الذي يتنزل من علياء الربوبية. هذا شيء معروف للقاصي والداني. الآن نحن عندما نستعرض شيء من الأحاديث النبوية إن في صحيح البخاري أو صحيح مسلم رأسا، وانت عم ترى 5-6 سطور ستعلم ان هذا كلام بشر، كلام بشر بياكل مثلنا وبينام مثلنا وبيقعد وله طبيعته البشرية مثلنا، لانه رائحة الطبيعة البشرية عم تفوح من كلامه. لكن تعال اقرأ القرآن، لما انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاة لذكري، عندما يقول نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم، عندما يقول انا نحن نحيي ونميت والينا المصير، يوم يتشقق الارض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير، الا تلاحظون الفرق؟ طيب، بينما النبي عندما يقول نعم إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من الآخر فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه فلا يأخذها فإنما هي قطعة من النار. واضح كلام بشر هذا، هي واحد. الشيء الثاني، كثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن بعض الأمور في الدين فلا يجيب، لأنه لا يعلم ولا يريد أن يأتي من عنده بجواب لا يعلم أهو مطابق لعلم الله سبحانه وتعالى أم لا. وربما مرت فترة على سكوته إلى أن يأتي بعد ذلك الوحي يستدعي السائلين ويجيبهم من خلال ما نزل عليه. فلو كان الوحي كلام رسول الله، لو كان شعور داخلي ما في داعي. هلا اجوا اليهود، عفوا اجوا المشركون، راحوا على المدينه سرا، كان اليهود معظمهم متمركزين في المدينه، قالوا لليهود اتسمعتم نبأ هذا الرجل الذي ظهر فينا يدعي النبوه؟ قالوا نعم. قال طيب هل هو صادق؟ فقال اليهود للمشركين سلوه عن فتية خرجوا من الدهر ولم يعودوا، لهم قصة، وسلوه عن رجل جواب في الآفاق ملك، وسلوه عن الروح. نعم. فعادوا ودخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، سألوه الأسئلة الثلاثة، كان فيما مضى فتية خرجوا من بلدهم وغابوا ولم يعد يعثر لهم على أثر منهم، إن حدثتنا آمنا بك، وفي ملك جاب من جواب الآفاق من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب، ما اسمه؟ من هو؟ والروح؟ ألم تجوني بكرة؟ بالكون اجوا بكرة نهار الثاني ما اجى الوحي. طيب بعد يومين، مضت ايام قيل انها 15 يوما او اكثر، حتى ان المشركين اخذوا يشمتون برسول الله صلى الله عليه وسلم، سألناه ما اجاب. ثم انزل الله عز وجل سورة الكهف، ذكر قصة الفتي في سورة الكهف، ثم ذكر قصة ذي القرنين الإسكندر، وعندما وصل إلى سؤال قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، وقال له ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، ما تقول بكرة، شو عرف
1: الله؟ صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: لو كان القرآن كلام رسول الله، لو كان الوحي شعورا داخليا كما قال المفتئتون، ليش حتى يستنى يعني يحرج حاله يقول انتعوا بكرة وبعدين يقول والله ما اجاني شيء ما اجاني شيء؟ واضح هذا دليل آخر، دليل واضح، هذا لا يحتاج إلى توقف عنده. وإذا بالوحي يأتي ليخطئه، كيف هذا؟ جاءت امرأة اسمها خولة زوجة رجل اسمه أوس بن الصامت، قالت يا رسول الله زوجي قال لي أنت مني كظهر أمي، ما الذي يترتب على ذلك؟ فكر النبي عليه الصلاة والسلام، لاحظوا لم يكن هنالك وعي، اجتهاد. قال: ما أراك إلا قد حرمت عليه. ما أراك يعني أظن، أرى أن هذا عبارة عن طلاق. قالت له: يا رسول الله، لعله لا يريد طلاقا. يرجع إلى النبي: ما أراك إلا قد حرمت عليه. قالت: يا رسول الله، إن لي منه صبية، إن ضممتهم إليه ضاعوا، وإن ضممتهم إلي جاعوا. يرجع يفكر النبي يقول: والله ما أراك إلا قد حرمت، أنا هيك شايف. فقامت وهي تقول: أشكو إلى الله أمري. وإذا بآيات تنزل من سورة المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله سميع بصير، إلى أن قال: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. إذن الظهار ليس طلاقا. أعاد النبي صلى الله عليه وسلم المرأة، أرسل إليها، قال: لا لا، هذا ليس طلاق، هذا ظهار. ودعا زوجها وقال له، تلا عليه الآيات. كلكم يعلم قصة ذلك الأعمى، كما يقول الباري عز وجل، الذي وقف وهو يسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كان يتكلم مع صناديد الشرك في مكة، وقد تأمل أنهم ربما يعني هداهم الله إلى الإسلام. فهذا الإنسان الضرير المسكين الفقير أراد أن يشترك في الحديث، سأل النبي سؤالا، النبي عليه الصلاة والسلام اجتهادا منه قال حاله: هذا الإنسان منا وفينا، هلا بعد شوي بعد أنا معه، بس بفهم منه وبحاكيه، بس هلا هي فرصة ما بدي فوتها. فلم يصغي إليه، ما اكترس فيه. سأله مرة تاني كمان ما اكترس فيه، قام حمل حاله وراح. نعم، أنزل الله عز وجل سورة كاملة عتابا لرسول الله بشأن هذا الإنسان: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. لا، طيب كيف نقول هذا كلام محمد عليه الصلاة والسلام؟ وهنا أيها الإخوة، في كثير نماذج من النوع في القرآن، عتاب من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم من أجل أمور يضيق الوقت عن ذكرها واستعراضها جميعا، لكن ربما طاف بذهنكم إشكال في هذا. وكثير حتى من العلماء اليوم يعني لم يفهموا الموضوع كما ينبغي أن يفهموه. يقول: معقول محمد عليه الصلاة والسلام يخطئ في الاجتهاد؟ محمد معصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يمكن أن يخطئ في الاجتهاد، ولا يمكن أن يعاتبه ربه على أمر من هذا. لا لا لا، المسألة ليست كذلك. لاحظوا، النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لكلامه لنا وأمره إيانا وحديثه معنا نحن البشر، كل كلامه حق وكل كلامه صواب. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، يجب علينا أن نطيع الرسول، أطيع الله وأطيع الرسول. واضح؟ يعني ليس لنا أن نقول إن نستنى لنشوف برك الوحي عندما يأتي يخطئه. لا، يجب أن تطيع محمدا صلى الله عليه وسلم في كل ما قال. يعني خولة عندما قال لها رسول الله: ما أراك إلا قد حرمت عليه، يحرم عليها أن تذهب فتعيش مع زوجها. واضح؟ أما علاقة محمد مع ربه سبحانه وتعالى، هل لله أن يخطئه أم لا؟ طبعا لله أن يخطئه. لو قلنا لا لا ليس لله أن يخطئه، إذن لأصبح رسول الله إلها والعياذ بالله. لاحظوا ما أقول، ربنا ينهانا أن نفترض أن محمدا قد أخطأ، بل يجب علينا أن نطيعه في كل ما قد قضى به. كل ما قضى به بالنسبة لنا حق، ولكن قد يخطئه ربنا. لله المثل الأعلى، لكن هنالك مثال يقرب لنا هذا الموضوع تماما. جندي يؤدي خدمة إلزامية، يأخذ أوامره في المعسكر من ضابط صف ربما ملازم. نعم، هل لهذا الجندي إذا جاءه أمر من هذا الضابط الملازم أن يقول لا لا أنا سأنتظر، ربما كان أمر هذا الملازم خطأ، هل له هذا؟ وإذا فكر هيك بيعبس، لأنه بده يأخذ تعليماته منه. طيب الملازم ممكن يغلط ولا لا؟ ممكن، لكن مين اللي بيصحح له الغلط؟ الضابط الأعلى. واضح كيف؟ وفي كل الأحوال يجب أن يأخذ هذا المجند تعليماته من مسؤوله المباشر. عندما يخطئ هذا الملازم يأتيه التصحيح من الأعلى إليه، ومرة ثانية يأتيه الأمر من ضابطه هو. هذا شيء معروف، محمد صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بأمر ينبغي أن نقول سمعا وطاعة، وما ينبغي أن نقول هذا اجتهاد، لعل الله سيخطئه في اجتهاده، ننتظر، ما بيجوز. إذن رسول الله بالنسبة لنا كل ما يأمر به حق، رسول الله بالنسبة لربه سبحانه وتعالى هل لله أن يخطئه أو أن يعاتبه؟ نعم له ذلك. وتقول عائشة ما نزلت آية أشد على رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول الله في حق متبناه زيد، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. يقول تقول السيدة عائشة ما نزلت آية أشد على رسول الله من هذه، ولو كان رسول الله مستخفيا بشيء من القرآن لأخفى هذه الآية. نعم، كان الباري عز وجل قد أوحى، لأنه الباري نسخ نظام التبني اللي كان في الجاهلية، وكان زيد بن حارثة من متبنى رسول الله الأول. وأوحى الله إلى محمد عليه الصلاة والسلام أنه سيقضي بالطلاق ما بين زيد وزوجته زينب ابنة عمة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، وسيكلف رسول الله بالزواج منها، حتى ينتشر بين الناس أنه نظام التبني ألغي، لأنه متبنى مثل ابنه، هي كنت صارت. نعم، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني متألم من كلام الناس ماذا عسى أن يقول له في هذا. فكان زيد يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يطلق زينب. نعم، ويقول له النبي اتق الله وأمسك عليك زوجك، وهو عرفان مما قد أوحى الله عز وجل إليه أنه أخيرا سيطلقها وسيكلف الله رسول الله بالزواج منها. تقول السيدة عائشة لو كان رسول الله مستخفيا بشيء من القرآن لأخفى هذه الآية. كيف نقول بعد هذا إن الوحي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم شعور داخلي؟ كيف نجمع بين هذا الكلام وبين ما نراه من الفرق الشاسع بين كلام القرآن، بين أسلوب القرآن وكلام محمد صلى الله عليه وسلم؟ كيف نوفق بين هذا الذي يقوله المفتئتون على الإسلام وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ما نعرفه من عتاب القرآن لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن انتهينا نحن من الوحي وبدء الوحي، وعرفنا أن الوحي هو تلق منه صلى الله عليه وسلم لحقيقة عن طريق ملك وهو جبريل، ليس له يد في جلبها إليه ولا في ردها عنه، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاهي، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا قد وقفنا ببابك ودخلنا في ساحة كرمك وجودك، يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى. نعوذ برحمتك التي وسعت كل شيء من أن تردنا الساعة خائبين عن بابك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. نسألك اللهم بأسمائك الحسنى التي أمرتنا أن ندعوك بها، ونسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، ونسألك اللهم باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، أن تستجيب الساعة دعاءنا، وأن لا تجعل من آثامنا وذنوبنا حجابا بيننا وبينك يا رب العالمين. فأنت ربنا الغني عنا ونحن عبادك الفقراء إليك يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام ارفع مقتك وغضبك عنا، ارفع اللهم مقتك وغضبك عنا، ارفع اللهم مقتك وغضبك عنا. اسقنا الغيث يا رب العالمين، اسقنا الغيث يا رب العالمين، اسقنا الغيث يا رب العالمين. إلهي إننا مقرون بذنوبنا، مقرون بتقصيرنا، مقرون بالظلم الواقع فيما بيننا، وأنت لا تحب الظلم وتأمر بالعدل، ولكننا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تهب طالحين لصالحين، وأن تجعل من شيوخنا الركع، ومن أطفالنا الرضع، ومن بهائمنا الرتع شفعاء لنا، شفعاء لذنوبنا وتقصيرنا وسوء حالنا يا رب العالمين. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، نحن نعلم أن هذا الغضب الذي يلوح لنا من سمائك نحن أهل له، نقرون بذلك، ولكننا نعلم أن لا مفر لنا من سخطك إلا إليك، لا مفر لنا من غضبك إلا إلى رحمتك، وها نحن ملتجئون إلى كنفك، إلى باب كرمك وجودك، داخلون في ساحة كرمك وفضلك وإحسانك. نسألك اللهم برحمتك التي وسعت كل شيء أن ترفع مقتك وغضبك عنا، وأن تسقينا غيثا مغيثا صحا طبقا نافعا مجللا يليق بكرمك وإحسانك. نسألك اللهم أن تنزل علينا من بركات سمائك، وأن تنبت لنا من بركات أرضك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بافتقارنا إليك، ونسألك بغناك عنا أن تعطينا سؤلنا. اللهم إنا نعلم أن مائدتك مبسوطة للطائع والعاصي، للفاجر والطائع، لكل عبادك المؤمنين وغير المؤمنين بك، ونحن عبادك المؤمنون بك يا رب العالمين. لا تقطع عنا رفدك، لا تقطع عنا رفدك يا ذا الجلال والإكرام. يا أرحم الراحمين استجب دعاءنا، يا مفرج كرب المكروبين فرج عنا كربنا يا رب العالمين. يا رب لقد قرأنا قولك، قل أرأيتم من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. آمنا بك، لن يأتينا بالماء المعين سواك. نعوذ برحمتك التي وسعت كل شيء أن تصبح مياهنا غائرة، نعوذ برحمتك التي وسعت كل شيء أن تقطع عنا رفد سمائك، نعوذ برحمتك التي وسعت كل شيء أن تقطع عنا قطر السماء يا رب العالمين. اللهم استجب دعاءنا، اللهم حقق رجاءنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ألهم قادة المسلمين في هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام أن يلوذوا بك كما نلوذ بك الساعة. ألهمهم يا ذا الجلال والإكرام أن يبسطوا أكف الضراعة إلى جنابك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا خجلون، خجلون من دعوتك إلى الاستسقاء، لأننا نعلم أننا لن نستطيع أن ننفذ الشروط التي تطلبها منا. تطلب منا أن نتوب إليك، وأين هم التائبون؟ تطلب منا أن نرد المظالم، وكم تراكمت المظالم في مجتمعاتنا، أين هم الذين سيردون المظالم؟ نحن في خجل شديد من أن ندعو إلى صلاة الاستسقاء، لأننا نعلم أننا سنحرج أمام شروطها، أمام أوامرك. أنت تطلب منا التوبة، وما أكثر التائهين الذين لا يريدون أن يتوبوا. أنت تطلب منا رفع الظلم عن المظلومين، وأين هم الذين سيرفعون الظلامة عن المظلومين؟ ولكننا نسألك بلطفك الخفي وبكرمك الذي لا حصر له أن تتجاوز هذه الشروط يا رب العالمين، أن تكرمنا يا أرحم الراحمين. أكرمنا وإن كنا مسيئين، أكرمنا وإن كنا مذنبين، أكرمنا وإن كنا عصاة شاردين عن بابك. هذا ما يليق بكرمك وجودك يا أرحم الراحمين. نسألك اللهم بجاه رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، نسألك اللهم بحبه لك وبحبك له، إلا استجبت دعاءنا وحققت رجاءنا وفرجت عنا من الهم والغم ما أنت به أعلم. والحمد لله رب العالمين.
2: قدمنا لكم نافذة مفتوحة، محاضرات مختارة تحوي مواضيع قيمة لعدد من الدعاة والمختصين.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: سيدنا عبد الله بن عباس قال: لأن أقرأ البقرة وآل عمران أتدبر فيهما خير من أن أقرأ القرآن كله أهده هذا. الله سبحانه وتعالى أمرنا بل عاتب: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فأمرنا الله سبحانه وتعالى بهذا التدبر. واستحسن بعض الإخوة أن يسمى هذا البرنامج بهذا الاسم مثاني.
3: برنامج مثاني يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الثلاثاء ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 11 صباحا ويوم الجمعة عند الساعة 1:10 ظهرا.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء. زوايا برنامج فكري اجتماعي يطل على قضايا الحياة من زوايا متعددة، ويعالج ما يشغل العقول ويؤرق النفوس من مسائل المجتمع والفكر والدين. حوار ياسين الرخيص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد منقذ الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. قد تعلمنا من الحلقة الماضية أن التصوف يبنى على أساسيات الشريعة ولا يخرج عليها قدر أنملة. إشكاليات عن التصوف: التوسل، زيارة القبور، الرقص، كثرة الذكر، كثرة الصلاة على النبي، المبالغة في محبة النبي، وما إلى ذلك، الذي سنتكلم عن هذه الأمور إن شاء الله تعالى مع ضيفنا الكريم وشيخنا الفاضل الشيخ وليد بن فرج عطية. هذه الإشكاليات التي ذكرناها متى بدأت؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بدأ التشويش وتحويل الوجهة ومغالطة الناس منذ تقريبا 150 عاما، لأنه جاءت أحداث سياسية في البلاد الإسلامية، والأحداث السياسية المقصود منها إسقاط الخلافة العثمانية. فكان الناس على وتيرة واحدة في كل العالم الإسلامي، في كل العالم الإسلامي بلا استثناء، فأنشأوا منهجا جديدا كان أساسه ضرب التصوف، وجعلوا الإشكالات هذه، أقاموا مسائل فقهية، مسائل فقهية عند الفقهاء، جعلوها يعني رفعوها إلى أنها عقدية، وأباحوا دماء الناس. من مثال ما ذكرت المديح النبوي فجعلوه من البدع، من مثال ما ذكرت توسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم جعلوه من الشرك، من مثال ما ذكرت زيارة القبور، من مثال ما ذكرت مسائل في تفعلها الناس كثرة الذكر وغيره. وإحنا كنا قد أسسنا في حلقة سابقة أن علماء أمة النبي صلى الله عليه وسلم، علماء الإسناد والمتصلون بالسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم، وليس هناك سند إلا فيه صوفية. يعني كأنك أردت أن تدمر الدين وتأتينا بدين جديد. كل هذه الإشكالات أول شيء لابد أن نميز. تذكرت الآن ماذا ذكرت؟
1: التوسل زيارة القبور.
2: التوسل يا سيدي الكريم، هل هو مسألة عقدية أم مسألة فقهية؟ لما أراد من أراد أن يكفر الناس استقوا من كتاب الله عز وجل كلام اسمه استنباط عقلي عند العلماء، اسمه ماذا؟ استنباط عقلي. هذا الاستنباط العقلي يا سيد الكريم جاءوا فعلوا مقارنات في القرآن. الله عز وجل قال سبحانه وتعالى: يسألونك عن قل. في كل شيء قال لهم للنبي صلى الله عليه وسلم يسألونك عن قل، إلا شيئا واحد قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فاستنبطوا من هذا أن لا واسطة بيننا وبين الرب، لا واسطة بيننا وبين الرب،
3: الدعاء خاصة،
2: وفي الدعاء خاصة. ولذلك الله عز وجل قال وإذا سألك ولم يقل إذا سألوك قل.
3: نعم.
2: إذا سألك عبادي عني فإني قريب ما فيهاش قل. جميل. ما اسمه هذا الكلام الذي أتكلمه الآن؟ اسمه عند أهل العلم استنباط عقلي. ما اسمه؟ استنباط عقلي. هذا الاستنباط العقلي يا سيدي يخالف الحقيقة. لماذا يخالف الحقيقة؟ لأنك لو تأملت في القرآن الكريم، أي نعم في آيات قال تعالى يسألونك قل، يسألونك قل، وفي هذه لم يقل قل، لا قال أعظم من قل. وإذا سألك بكاف الخطاب من يا محمد،
3: اللهم صل وسلم وبارك،
2: وإذا سألك يا محمد عبادي عني فجاءوك يسألونك، أي فقل لهم إني قريب. كيف علماء التفسير لما فسروا القرآن جعلوا قواعد للتفسير، فقالوا القرآن يفسر بعضه بعضا، ليست الآيات منفصلة عن بعضها، لأن الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى قال وإذا قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، في الآية الأخرى قال تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوا بكاف الخطاب يا محمد واستغفروا الله، ما دخل جاءوك واستغفروا الله، جاءوك لتستغفر لهم الله، وقيل استغفروا الله عندك لوجدوا الله توابا رحيما، وفي الآية الأخرى ماذا قال؟ قال وإذا سألك عبادي عني أي جاءوك يا حبيبنا ودعوا الله بك، قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فأنا قريب أجيبهم، وجعلوا لنا قاعدة العلماء، قالوا إذا من بدأ دعاءه بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم ختم دعاءه بالصلاة على رسول الله لكان ذلك الدعاء مستجاب باعتبار أن الصلاتين مقبولتين، وهو أكرم من أن يدع ما بينهما. كل علماء أمة محمد يقولون ذلك. إذن نحن الآن نتكلم عن ماذا؟ عن التوسل. يجوز؟ هل هناك واسطة؟ أي نعم واسطة، رسول الله واسطتنا العظمى بيننا وبين ربنا، بل إن القيامة أفضل من الآخر من هذه الدنيا، يوم الآخر أفضل، وجعل الله واسطة الناس بالكلية رسول الله، كل الناس تقول يا محمد. طيب هذه المسألة هي عقدية أم فقهية؟ فقهية باتفاق. إذن لما كانت هذه مسألة فقهية،
3: يعني يجوز أو لا يجوز؟
2: طيب لما كانت مسألة فقهية نرجع الأشياء لأصلها. المسألة الفقهية ماذا تحتاج؟ نعمل العقل أي ونستنبط هل يجوز أم لا يجوز، أم نبحث عن دليل في الشرع. المسألة الفقهية تحتاج إلى دليل من الشرع. أين هو الدليل؟ كثير، لا ينكره إلا أعمى، كثير. واتفق الأصوليون أنه في علم الجدل يكفي دليل واحد في المسألة مع تحرير موضع النزاع، ولا يحتاج إلى كثرة أدلة إلا من إلا معاند متكبر. ما هو الدليل؟ رفع رسول الله يديه صلى الله عليه وسلم لما دفن فاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، أمه ربته، أم سيدنا علي، هذه فاطمة بنت أسد دفنها النبي صلى الله عليه وسلم، رقى نام في قبرها وغطاها ببرده الشريف، ثم رفع يديه وقال وهو وهكذا اللهم إني أسألك بحقي وحق الأنبياء من قبلي أن تغفر لأمي بعد أمي فاطمة بنت أسد، أن تغفر لأمي بعد أمي فاطمة بنت أسد. هذا التوسل للنبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أسألك بحقي، إذن هو توسل بجاهي صلى الله عليه وسلم.
3: إذن هي مسألة شرعية فقهية وليس مسألة صوفية.
2: مسألة شرعية شرعية فقهية وليست مسألة صوفية. ثم بعد ذلك جاء أعمى إلى النبي فيما رواه الترمذي وغير واحد، وخرجه الحافظ ابن حجر وذكره العلماء وخرجوا له أحاديثه، أن النبي صلى الله عليه وآله جاءه رجل أعمى فقال له يا رسول الله ادعو الله أن يرد إلي بصري، ماذا قال له؟ يعلمه صلى الله عليه وسلم اذهب وتوضأ واحسن الوضوء ثم صلي ركعتين وقل اللهم إني أسألك بحق، اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد
3: صلى الله عليه وسلم.
2: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد. يا محمد إني توجهت بك إلى ربي، إلى آخر الحديث. قال لازلنا جلوس، دخل علينا الرجل يبصره. إذن الدليل في الشرع موجود. جاءنا المعاندون فقالوا لا، هذا في زمن رسول الله يصح، بعد انتقال النبي لا يصح. جميل.
3: نعم. ومن هنا يأتي زيارة القبور والتوسل بالأولياء.
2: انتظر، لا ما فماش قاعدة في الشرع، ما فماش قاعدة في الشرع اسمها في عهد رسول الله يصح بعد وفاة رسول الله. ورع الدين لم ينسخ بعد وفاة رسول الله، والقرآن لم ينسخ بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قاعدة إبليسية نعوذ بالله. أكثر من ذلك، روى الحافظ ابن حجر أن رجلا يقال له عثمان بن حنيف، أن رجلا كان من أصحاب رسول الله، له مصلحة عند سيدنا عثمان وكان هو الخليفة،

0: فدخل على سيدنا عثمان فكان كثيرا الشغل فلم ينتبه له، فوجد واحدا من أصحاب رسول الله يقال له عثمان بن حنيف، فقال: يا عثمان بن حنيف، أنت لك جاه عند عثمان بن عفان، كلمه، أريد أن يقضي لي مصلحة. فقالوا: يا رجل، تريد أن أكلمه؟ قال: نعم. قال: طيب، اذهب وصلي ركعتين وقل: اللهم إني أسألك وتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي، إلى آخر الحديث. قال الرجل الراوي: قال: فذهبت وصليت وفعلت وتوجهت إلى الله بهذا الحبيب المصطفى، فدخلت فإذا بسيدنا عثمان ينتبه إلي ويبتسم، وقال في الرواية: وأجلسني على طنفصته، أي على زربيته، وقضى لي حاجته، أي قضى لي الحاجة. ثم خرجت فوجدت عثمان بن حنيف، قلت له: إني جئت أشكرك لأنك كلمت عثمان بن عفان هذا الخليفة. قالوا: لا والله ما كلمته. ما كيف؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاء رجل أعمى فعل كذا وكذا. القصة تنشاهد في محلها. إذا أردنا أن ننتقل، إذا المسألة فقهية مقعدة جائزة عند الفقهاء، لا تحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يرمي الناس بالكفر والشرك لمجرد أن قال: يا ربي بجاه نبيك المصطفى.
1: يعني منتهى الأمر أن نقول محرم وليس كفر أو شرك.
0: هذا إذا لم يرد في ذلك دليل وجاء الدليل من المشرع أنها حرام، لأن لفظ حرام عند الأصوليون هو اصطلاح نحتاج إلى دليل، أما ما لم نجد في ذلك دليل فهو مباح. والمباح يا سيد الكريم يبقى على إباحته حتى يرد عليه دليل، إما في الكراهة أو في الاستحباب أو غير ذلك.
1: زيارة القبور شيخنا
0: نفس المسألة، يعيبون على الصوفية زيارة القبور. أليس رسول الله قال: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها؟ قال: لا، أنتم تذهبون إلى القبور، تتوجهون إلى القبور. من أين جئت بهذا الكلام؟ إذن هي حكم على النيات. أنا الآن في هذا العمر أسمع كثير من التشويش، وعزة الله إلى الآن ما رأيت في حياتي من يذهب إلى قبر يعبده، ولا الذين يزورون الأولياء، ولا الذين يذهبون، ولا الذين يقول لك لا يتوجهون. يا سيد، هذا أقصى ما يكون إذا كان مخالف للشرع فهو حرام، أقصى ما يكون إذا كان مخالف للشرع فهو حرام. أما أن نجعله مسألة عقدية فهذا ما قال بها إلا المعروفون. هذا الإشكال الذي نحن فيه في هذا الزمان. كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها؟ بعض الناس أجدادهم يزورونه، يذهبون إلى كذا وكذا مقامات، أجدادهم تجد نسبه يعلم يقين أنه نسبه هو هذا الجد السابع ولا الثامن ذلك الولي الصالح، فيذهبون إليه لا غير ذلك. وهذه أشكال. شوف، من أراد أن يأخذ، عندك سيد محمد بن علوي المالكي رحمه الله، شيخ الحجاز، كان محدث الحجاز بزمانه. سيدي محمد بن علوي المالكي لما كفر عليه اللغط ألف كتاب سماه مفاهيم يجب أن تصحح. احنا الآن ليس في مقصود مفاهيم يجب أن تصحح، ولكننا في مفهوم نريد أن نميز مسائل واقعية اتهم بها أهل الإسلام. هذه المسائل هل هي مسائل عقدية أم هي مسائل فقهية؟ المخالفين جعلوها عقدية، الحقيقة أن العلماء بالكلية جعلوها مسألة فقهية. وهات من مسائل أخرى، لو نظرت إلى ماذا هناك، ماذا يفعل هؤلاء؟
1: تنحو الإنشادي والرقص.
0: أي رقص يرقصه؟ هل رأيتم ناس، طيب، من كانوا يرقصون مخالفا للشريعة؟ يعني ما معنى الرقص؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في خيبر وعاد من خيبر، وما أدراك ما خيبر، تلكم الغزوة التي كان رأسها وسيدها الليث الغالب علي بن أبي طالب، وانتصر المسلمون معركة كبرى، عاد رسول الله وهو منتصر، ثم يعود من الحبشة ابن عمه جعفر بن أبي طالب، كان هو واسماء بنت عميس في الحبشة، فلما دخل قالوا صلى الله عليه وسلم:

0: الطفل يأخذه الحال ويأخذه الوجد، وهذه اصطلاحات عند الصوفية، يأخذه الحال ويأخذه الوجد فيقوم فيزفنه، وفي رواية يحجل. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله: الحجل أو الزفن هو رقص بهيئة معلومة، يعني رقص فيه رجولة، مثل هكذا اللي يفعله أهل الشام ولا غيره. وهذا لم يجعل المشرع إلا المتشددين قالوا هذا، لم يجعل المشرع، أخذه الوجد، أخذه إذن هل الذي يفعله الصوفية في هذا زي؟ إذا كان مخالفا للشرع نرده ونعيد الأشياء لأصلها. إذن والمديح مدح سيدنا حسان بن ثابت رسول الله، مدح سيدنا كعب بن زهير: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول. شوف قصيدة كاملة، قصيدة بان سعاد. العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله له مداح يمدح. مداح، كان له مداح يمدح اسمه أنجشة. قال: يا أنجشة رويدك بالقوارير، لأنه كان لما يعني النساء يركبن على راكبين على الهودش ويكونوا ماشيين، فإذا كان يحدو يمدح النوق هذه تسرع إذا سمعت المديح. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: رويدك بالقوارير، يعني مقصود النساء لأنه تسرع. إذا هذا كله موجود في الشرع، ما أتى به علماء الأمة إلا ما جاء من شرع محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الإشكالات هي من مجرد التشويش، ولا في وليس هناك لأحد أن ماذا أن ينكر. طيب لو قلنا بأن المسألة تنقسم إلى قسمين، هناك أناس قالوا بأنه لا يجوز هذا الفعل، وهناك أناس قالوا بأنه يجوز. الذين قالوا بأنه لا يجوز تجدهم لا يعدون على على على على صوابع اليد، وهذم الذين يفعلونه يطبقونه ويفعلونه وجمهور أمة النبي محمد. كيف لا أن ماذا نأخذ؟ هذم أصابع اليد؟ قال صلى الله عليه وآله: لا تجتمع أمتي على ضلالة. اجتماع الأمة على ماذا؟ على ما يفعلون. هذا ما فما مجلس قرينة. طيب احنا في تونس الزيتونة، احنا كنا نقرأ على شيخنا الشيخ محمد الحبيب بالخوج الله يرحمه، بعد المجلس يقول لي: اشتحفظ. قل له: سيدي نقرأ البردة، عاتم البردة ومشاكلها وعملوا لنا مشاكل. البردة هذه يا سيدي ألف فيها مؤلفات، شرحوها شروح شيوخ إسلام، وجعلوا لها هكذا، وحتى بعضهم جعل فيها قالت فيها بيت شرك وهكذا. المقصد من ماذا؟ مسائل فقهية أنزل اجعلوها مسائل عقدية وكفروا بهن.
1: سؤال نختم به الحلقة شيخنا: ما علاقة هذا الشيء كنحو الذكر وكثرة الذكر والإنشاد وكثرة الإنشاد والرقص بالجانب التربوي داخل مدرسة التصوف؟
0: أنا لا أحب كلمة الرقص، لأنه ليس عندنا رقص في التصوف، ليس عندنا رقص، لأن الرقص المقصود به عند عوام الناس شيء مذموم. عندنا ذكر لله بطريقة معينة يسمى مديح،
1: يعين
0: على صفاء القلب. قالوا: الإنشاد إرشاد. في بعض الأحيان قصيدة واحدة ربما تحضر درس علم وتجدك غافل، ثم تأتي هكذا تتنعم تتنغم بقصيدة واحدة تؤثر في قلبك، تجد العين تدمع. الإنشاد إرشاد الذي نفعله، حتى لا أقول يفعله، أنه من احنا من تربيتنا لطلبتنا نقول للطلبة دائما: لا تقولوا أنتم، نقول نحن نحن نحن. إذا قلنا نحن فهو انتساب، لأنه انتساب إلى النبي محمد،
1: اللهم صل وسلم،
0: لأنه انتساب بالإسناد عن مشايخ، عن مشايخ كبار رجال عظام. وهذا ماذا أخذ؟ أخذ تربية روحية في القلب، تعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتربينا على البردة، وسمعنا البردة.

0: عالي. قصائد كبيرة، البوصيري رضي الله عنه، عنده البردة، عنده الهمزية، عنده الصبح بدأ، عنده قصائد لا ديوان كامل في مدح النبي محمد. جاء علماء أمة النبي، ولا وإذا أردت أن تشوف في كل بلاد، في تونس عندنا قصائد، في المغرب قصائد خاصة، في الجزائر قصائد، في الأندلس قصائد قدم، في مصر تجد قصائد لا تحصى ولا تعد، في العراق. فإذا كنا في حضرموت، عاد هذه بلدة لا لا لا ملآنة، كل عالم مربي إلا وتجد له قصائده في الإنشاد وتربية الأرواح. لماذا؟ لأنهم يرقون القلوب بتلكم القصائد. فجاء الجيل فحفظ القصائد، جيل كامل حافظ البردة، جيل كامل حافظ الصبح بدا، جيل كامل. طيب ما الذي حدث الآن بعد الإنكار والتشتيت؟ نزعنا من الناس وأمة سيد الناس صلى الله عليه وسلم تعلقهم برسول الله بهذه القصائد، وجعلنا فراغ فملئ بغير ذلك، أخرجوا لنا أغاني من هنا، ساقطات ولاقطات، ومن هنا ومن هناك، وإباحيات، فصار أولادنا يحفظون. أيهم أفضل، يحفظون البردة أو يحفظون هذه الأغاني؟ أيهم أفضل، يحفظون الإنشاد والإرشاد ولا يحفظونها بدعوى البدعة والشرك؟ أيهم أفضل؟ فجعل الله لنا منهجا كاملا متكامل. إذن ثلاثة قواعد أساسية لا يمكن أن تنقضى: بالإسناد إلى رسول الله، إيمان، عقيدة، إحسان، فقه وما تبعه، وإحسان، تصوف. قال ابن عاشر رحمه الله تعالى في عقد الأشعري وفقه مالك وفي طريقة الجنيد السالك. نسأل الله تعالى التوفيق أن يزيل الهم والغم بجاه حبيب صلى الله عليه وسلم.
1: جزاكم الله كل خير وبارك الله فيكم. نسأل الله أن يأخذ بأيدينا ويوفقنا لما فيه رضاه، وأن يسلك بنا مسلك الصالحين على بصيرة، والحمد لله رب العالمين.
2: زوايا، برنامج فكري اجتماعي يطل على قضايا الحياة من زوايا متعددة، ويعالج ما يشغل العقول ويؤرق النفوس من مسائل المجتمع والفكر والدين. حوار ياسين الرخيص.
3: عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، في مرحلة الثانوية العامة مستقبلك بيدك، وخياراتك اليوم تصنع نجاحك غدا، فافتح مستقبلك بنفسك. فالتعليم الفني والمهني أصبح اليوم من أسرع الطرق للوصول إلى سوق العمل. تخصصات متعددة، مهارات مطلوبة، وفرص حقيقية للنمو والتطور. واختر ما يناسب شغفك وليس ما يفرضه الآخرون، فمستقبلك في مهارتك. وعي بالتعليم الفني.

المتابعون الأعزاء، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات نرفع لحضراتكم أذان الظهر على الهواء مباشرة من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم، بحسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في تعطر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه قال كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سكة يتطيب منها وعن ثمامة بن عبد الله قال كان أنس بن مالك لا يرد الطيب وقال أنس إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يرد الطيب وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث لا ترد الوسائد والدهن والطيب وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه وعن أبي عثمان الهندي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة وعن جرير بن عبد الله قال عرضت بين يدي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فألقى جرير رداءه ومشى في إزار فقال له خذ رداءك فقال عمر للقوم ما رأيت رجلا أحسن صورة من جرير إلا ما بلغنا من صورة يوسف عليه السلام
2: وعن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة رواه مسلم وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلا. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح.
4: عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. قولا أي جامعا لمعاني الدين واضحا لا يحتاج إلى تفسير. ثم استقم أي داوم واثبت على عمل الطاعات والانتهاء عن جميع المخالفات. ويرشدنا الحديث إلى الأمر بالاستقامة على التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده، ويرشدنا أيضا إلى حرص الصحابة على تعلم دينهم والمحافظة على إيمانهم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في صفة نوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن وقال: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه مثله وقال: يوم تجمع عبادك. وعن حذيفة قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: اللهم باسمك أموت وأحيا. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه فنفث فيهما وقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يصنع ذلك 3 مرات. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. وعن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا عرس بليل اضطجع على شقه الأيمن، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه.
2: والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم ورضوا عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مامن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد

فيهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.

0: الله أكبر، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وللجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.

الله أكبر الله أكبر كبيرا. نعم نعم نعم نعم نعم.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أعوذ بالله. بسم الله. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الطيبات لله. أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله على آله وأزواجه وذريته وبارك على وذريته. الله أكبر. بسم الله. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلح صلح.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد

0: في كل لحظتنا بدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وكان عند الله وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ نفسي بالله تعالى من كل ما أسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبطش بيدين ويتكلم بشفتين. حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس وأن يحضرون. عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. اللهم إني أجعلك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيلهم ومكرهم ومكائدهم. أطفئ نار من أراد بي عداوة من الجن والإنس. يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط. سبحانك يا ربي ما أعظم شأنك وأعز سلطانك. تحصنت بالله وبأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله ورسل الله والصالحين من عباد الله. حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام واكنفني بكنفك الذي لا يرام وارحمني بقدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي. يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين يا درك الهالكين يا درك الهالكين. اكفني شر كل طارق يطرق بليل أو نهار إلا طارق يطرق بخير إنك على كل شيء قدير. بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد. الله شفائي. بسم الله رقيت. اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت الشافي وعافي أنت المعافي. لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ارفع عني كل تعب شديد واكفني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد. واجعل لي نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك. يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام أسألك أن تكفيني من شر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق الأكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال يا رحمة.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

0: مقتطفات مع الشيخ محفوظ بن سالم بن عثمان رحمه الله تعالى.
1: الإنسان قالوا يوم القيامة يفرح ممن ظلمه أحسن من ممن أحسن إليه. ليه؟ لأن من أحسن إليك ذل جلب نفسه حسنات والفضيل هل له، وأما لي ظلمك هذا بتقبضه بين يدي الحكم العدل، بتقول يا رب انصفني من فلان. شو ربي عدل؟ حتى الحيوانات في الحديث الصحيح في صحيح البخاري قال إن الله يجمع جميع الحيوانات وجميع البهائم هذه كلها، قال فيقتص للشاه الجمع من الشاه القرنة، هكذا الشاه الجمع ذي اللي ما فيها قرون نطح هذيك اللي فيها القرون في الدنيا. قال يوم القيامة ينعكس الموضوع، هذه اللي ما فيها قرون يرد لها القرون ربي، وذيك اللي فيها القرون تكون ما فيها قرون ويقول لها انطحيها بقدر ما نطحتش. هذا نؤمن بهذا، واجب علينا أخبر به الصادق المصدوق، ما عاد فيه كلام ولا عاد فيه شك. بعد ما يقتص ربي للبهايم هذه من بعضها البعض يقول لها كوني تراب، ما يدخل شيء من الحيوانات إلا أشياء، قالوا كلب أهل الكهف وناقة صالح هذين الذي يدخلن الجنة، وما الباقيات كلهن. فإذا رآهن الكافر صرن ترابا قال يا ليتني كنت. هذا ربي قال إنا أنذرناكم عذابا قريبا، ما بيننا وبينها إلا الموت. دحين نقول انتهى القيامة، إيش بغيت من القيامة؟ أي لي أنت في 60 يعطونك 20، لي أنت في 70 يعطونك 20، كبرك تصلي للمجد. شوف القيامة حقك ما بينك وبينها حتى 30 سنة ولا 40 سنة، بل من تداري حتى يوم بينك وبينها. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ماشي كنت تراب، لا عذاب مؤبد. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، أخص من الكلاب وأخص من الخنازير وأخص من البهائم كلها، لأنها تسلم من عذاب الله، أما هو مؤبد في عذاب الحق سبحانه وتعالى. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. لكن من هذا؟ للناس كلهم. نتأمل القرآن يا أخواني، ما نهب هذا الشعر. قال ذلك لمن خشي ربه، هذه الجنات لمن خشي الحق ولمن راقب الحق سبحانه وتعالى، بتكون له الجنة، ولمن خاف مقام ربه جنتان، وأزلفت الجنة للمتقين، وبرزت الجحيم لمن؟ للغاوي. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. نتأمل يا أخواني إذا نحن نقرأ القرآن.
0: مقتطفات مع الشيخ محفوظ بن سالم بن عثمان رحمه الله تعالى.

0: من طرائف النحويين.
1: قال أبو الحسن: هاج بأبي علقمة الدم فأتي بحجام، فقال للحجام: أشدد قصب الملازم وأرهف ضبات المشارط وأسرع الوضع وعجل النزع، وليكن شرطك وخزا ومصك نهزا، ولا تكرهن أبيا ولا تردن أتيا. فوضع الحجام محاجمه في جونته أي حقيبته وانصرف. ذات مرة أصر أحد النحاة على أن يحدث أولاده بالعربية الفصحى لا بغيرها، وفي يوم من الأيام طلب من إحدى بناته أن تحضر له قنينة حبر، فأحضرت ابنته القنينة وخاطبته: هذه هي القنينة يا أبي، بفتح القاف. فقال لها: اكسريها. فما كان من البنت إلا أن رمت القنينة على الحائط بقوة، فتناثر الحبر ملوثا الجدار وما جاوره من فرش. فقال لها: يا هذه اكسري قاف القنينة، كسر الله رأسك. حدثت لأبي علقمة